0: شباب، اللي جردين لحيسنا ينارمني.
1: يا سلام، أكان فنانيت حريك والله يا سلوى. أيوة
2: والله يا مان، حلو حلو
1: فوجاجيتي. أحسن أحسن والله يا جماعة.
3: تمام يا جماعة الكير، دي ما احنا يدبك عاد دبو أحسن برا دفقرنا شمال برود من نزبط الحيس
0: وفنتيت قبق لنا وحرزك رتيت بده.
1: لا قرر
0: ولا كيف يا شباب.
1: الله أكبر،
4: حلوة حلوة قرر والله.
1: حسن حسن يا جماعة،
4: أحسنتي.
3: إيه شاكر، من بعد الجردين إجازتنا دي النسي عليك الله يصورني.
0: أبانو تابانو تنح
1: صبر وده يا شاكر، تعنكاي لسبارة يا أخي.
5: إلهتو لا مهليت يو
1: وكيف يا أخي. ما معروف يا أخي.
3: بعد الجردين
6: مرحبا أولاد، مرحبا بهم.
3: كل ليكم يبا.
6: الحمد لله
3: ما شاء الله. هو عليكم
6: صلى ليكم
3: ما شاء الله.
6: مرحبا بهم يبا.
3: يوم تحنات الجردينكم والنوع الحزينة وإجازة ما نتعلم منكم اللي نيبا.
6: حبابكم عشرة جردين كمتو مال كمتو يبا.
3: مرحبا.
6: بس تفاقعوا فوق وعامل يديكم إن شاء الله.
3: آمين.
6: ما يبل هلاكم واللي ما اعتلتي عن هلول حزيكم وتحصلوا له واتلها واصحكوا.
3: بارك الله فيكم يبا. مرحبا.
1: بارك الله
6: جردين
1: فيكم.
6: جردين كمتو.
1: بارك الله فيكم. ها جماعة
3: شكرا.
4: شكرا يبا. مرحبا.
1: حبابه.
7: ايوه حلايه فنانيت بريحنا يا دي جي.
3: طوالي
1: حليت فوجاج بالله قلنا ساسعته قلنا كسكستو.
3: ابشر يا بيه. طوالي
8: ليلي ليلي يا رزاسي لا تقر تدبر عليه وتتباكي قدم دول جبه.

0: فارس شهيد حامد إدريس عواتي السنة 1906 اتبر أدال مثل حودام مليامو كنا بهلتو اليومتين أبرهلة اللي نبرهت فجر بزحام قل شاركو التوتو بهلتو
1: توقت لهي عواته وجمعته ابقي لقدامين تعينوا للبلومة يتحقلوني
2: هتام دي بسنة 1906 اللي يوم لهلينا دي ببرهت ورحيت ومسكوبت وناي فجر مستقبل عمار إريتريا بواضح امبلشك لترأيو معنا

0: يو سلام عليكم.
1: مرحبا سلام. مرحبا
0: يا سلام أبيرها كحقوت اللي كله قل أجبه كتر اللي شغلكم ووقعيكم يومتكم سرقكم مرة فتيكم إلا أران شيء حبينا وانت أبتحكاهم تمتصابيلين تفضل أهنكنو.
2: أهلا شكرا شكرا ربنا أبو ربنا أبو
3: يا سليمان انت بعنا إلا مناسبت حتى سبتمبر انت إلا ما سنقوك قل أبلا أن عليك الله.
4: أيوة أخي حمكنا يا أخي
5: أبشر بكم يا شباب.

0: عايش ما من مصله تفكيرهم عبيتو.
1: حنا منكم حنا أساسنا قلنا نفقد عندن بيتو اللام على الله هليوتنا بكل جم كمتو وقول كله مرير وطعوم بحبركم صلنا حلو فقر الأتينة التام علتا حتى سبتمبر
2: فدل كله لحلفة مرير ندار وصبر إلا حنا يوم لأبقيم أكوي قلببت على تحينا تحي سلام لأكوي قيمة دفنت أرى قيم زلام وسلام قابت اللي تعدنا
3: أما أنكي تقول لك كل لتلكي سلام رحيات ومسكوبات كله في سبتمبر ورييم ومرير ندالناتو
0: تاريخ شعبير في ريال ببي هسس هي كن دولت ورارس وكل دولة مرود
1: أبا غيبا شكرا مبارك الله فيكم قرون وعلى يومته
0: مرحبا مرحبا أولاد مرحبا ولا شوكت قبايكم تولد منكم ان شاء الله
1: امين
0: شوكت قبايكم تولد
1: امين يبقى مرحبا مرحبا
4: مرحبا مرحبا, مرحبا.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر يناقش مع سكان أراعتة تنفيذ خطة التنمية. إعلان نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي. توعية بأهمية السجل العقاري وحماية البيئة بمديرية أقردات. في الأنباء العالمية، روسيا تستدعي السفير الياباني عقب تنديد طوكيو بزيارة بوتين جزر كوريل. الجيش النيجيري يعلن مقتل أكثر من 160 إرهابياً. والجيش الصومالي يطرد جماعات معارضة مسلحة من بيدوى. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. ناقش حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد مانتاي تنفيذ برامج التنمية والاستفادة من الخدمات الاجتماعية مع سكان الضيعو وأيومين في مديرية أراعتة في 14 و15 من أغسطس الجاري. وقدم السفير محمد سعيد شرحا حول سياسات التنمية التي تنتهجها الحكومة الإريترية، موضحا أن العمل جار على مختلف المستويات لتوسيع الخدمات الاجتماعية وتحسين مستوى الاستفادة منها، داعيا السكان إلى زيادة مشاركاتهم في البرامج والمشروعات التنموية التي تنفذ على مستوى المجتمعات المحلية. وخلال اللقاء، قدم مسؤول فروع التعليم والصحة والاتحاد الوطني للشباب والطلبة تقارير حول أنشطتهم، إلى جانب استعراض أوجه القصور والتدابير والمبادرات اللازمة لمعالجتها. من جانبهم، طرح المشاركون عددا من المطالب والمقترحات، من بينها معالجة مشكلات النقل والاتصالات وتعزيز التواصل بين أولياء الأمور والمعلمين بما يسهم في تحسين نتائج الطلاب، إلى جانب مواصلة برامج التوعية والتثقيف المهني لتشمل المناطق الريفية النائية. وفي السياق ذاته، تفقد السفير محمد سعيد مانتاي عددا من المؤسسات التعليمية والصحية التي شيدت أو أعيد تأهيلها في قرى حمارتي، إيغرولي وفرر وأيومين التابعة لمديرية أراعتة، كما اطلع على مشروع جديد يجري تنفيذه في أيومين للتخفيف من نقص المياه الشرب، وداعيا إلى استكمال المشروع غير المكتمل في أقرب وقت ممكن. تم الإعلان رسميا بأن متوسط نسبة النجاح في امتحانات الشهادة المتوسطة بلغ 60% من إجمالي 65,876 طالبا وطالبة تقدموا لامتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2025/26. وصرح رئيس فرع التقييم والامتحانات الوطنية بوزارة التعليم الأستاذ جرما ألمتكي لوكالة الأنباء الإريترية بأن الامتحان أجري في 535 مركزا في البلاد والسودان والمملكة العربية السعودية، مضيفا أن 45% من إجمالي الطلاب الناجحين كانوا من الإناث. وقد خضع الطلاب للاختبار في 5 مواد هي اللغة الإنجليزية والرياضيات والدراسات الاجتماعية والتربية المدنية والعلوم. وفي الختام، حث السيد جرما ألم على بذل المزيد من الجهود لتطوير برنامج توسيع خدمات التعليم التمهيدي لما له من

أثر إيجابي في تحسين النتائج مستقبلا. وذكر القسم بأن نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة والذي جرى في الفترة من الثالث وحتى الخامس من يونيو من عام 2026 قد أرسلت إلى المدارس وعلى الطلاب مراجعة مدارسهم. قدمت في مديرية أقردات بإقليم القشبركة في 13 أغسطس توعية حول أهمية وفوائد السجل العقاري وحماية البيئة بمشاركة ممثلي عدد من المؤسسات الحكومية وأصحاب البساتين. وأوضح القائم بأعمال فرع السجل العقاري بإقليم القشبركة سي سمرس إلي أن التسجيل العقاري يمثل نظاما مهما لإثبات ملكية العقارات والأراضي الزراعية التجارية المروية وإتاحة الوثائق القانونية التي تثبت حقوق الملكية، مؤكدا أن عدم استكمال إجراءات التسجيل يترتب عليه تبعات قانونية، داعيا المواطنين إلى تسجيل ممتلكاتهم بوعي ومسؤولية. من جانبه أشار مسؤول فرع البيئة سيد هابتون قبرز قابهير إلى أن مستوى وعي المجتمع بشأن التخلص السليم من النفايات واتباع أساليب المحافظة على النظافة البيئية لا يزال دون المستوى المطلوب، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور ممارسات قد تعرض البيئة للتلوث في مناطق مختلفة، داعيا المؤسسات الحكومية والمجتمع ومالكي المنشآت بصورة خاصة إلى الالتزام بمزيد من الحيطة في أنشطتهم اليومية حفاظا على البيئة. وأكد مدير مديرية أقردات السيد إساق طعم أن التوعية ستسهم في تحسين المعرفة المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية والحد من الممارسات الضارة بالبيئة، موضحا أن إدارة المديرية ستولي هذه القضايا اهتماما ضمن أولوياتها. وأعرب المشاركون عن استفادتهم من التوعية في التعرف إلى أهمية السجل العقاري وتعزيز معرفتهم بالإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على البيئة، مؤكدين أهمية مواصلة مثل هذه الأنشطة التوعوية. أكدت جمعية مربي الأبقار الحلوب في مديرية سجنيتي تركيزها على تطوير إنتاج الأعلاف الخضراء بما يسهم في دعم تربية المواشي وزيادة الإنتاج. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية لتقييم البرامج والأنشطة التي نفذتها خلال النصف الأول من العام، حيث أوضح رئيس الجمعية الأستاذ حيل قبرو أن الجمعية تعمل على تحويل تشغيل مشاريع إنتاج الأعلاف الخضراء من الاعتماد على المحركات إلى استخدام الطاقة الشمسية، الأمر الذي يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الكميات المنتجة. من جانبه دعا مسؤول مكتب الزراعة في مديرية سجنيتي السيد إياسو أسفاو الجمعية إلى الاستفادة بصورة فاعلة من الإرشادات والتوجيهات التي يقدمها المختصون وتطبيقها إلى جانب تربية الأبقار الحلوب والعمل على تهيئة الظروف التي تمكن أعضائها من توسيع أنشطتهم لتشمل تربية النحل والدواجن وتشجيعهم على ذلك. يبلغ عدد أعضاء جمعية مربي الأبقار الحلوب في مديرية سجنيتي 49 عضواً. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلنت موسكو أنها استدعت السفير الياباني لديها عقب تنديد طوكيو بزيارة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة لجزر الكوريل التي تطالب اليابان أيضا بالسيادة عليها. وكان بوتين قد توجه إلى جزيرة إيتورو في خليج الكوريل بعدما زار جزيرة سخالين الروسية القريبة، ما دفع باليابان إلى استدعاء السفير الروسي لديها للاحتجاج. وردت موسكو بالمثل عبر استدعاء السفير الياباني أكيرا موتو. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجيو لافاروف بأن المسؤولين اليابانيين تجاوزوا حدود اللياقة في انتقادهم لزيارة بوتين. وأوضح لافاروف أن استدعاء موتو كان يهدف إلى مناقشة سلوك القيادة اليابانية وكيف يجب على السفراء التصرف في الدولة المضيفة. أعلن الجيش النيجيري حصيلة عملياته العسكرية ضد الجماعات الإرهابية في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكدا مقتل أكثر من 160 إرهابيا في هذه العمليات التي تتركز في شمال البلاد وخصوصا الولايات التي ينشط فيها تنظيم داعش في غرب إفريقيا. وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو في ولاية النيجر شمال نيجيريا حقق ما سماه نجاحا كبيرا في ضرباته ضد معاقل الإرهابيين في منطقتي سانجيكو ووبا ودوكا بماجيرا في الأسبوع المنصرم. وأضاف الجيش أن ضربات جوية استهدفت تجمعا كبيرا للإرهابيين، كان كثير منهم يستقلون دراجات نارية ما أدى لتعطيل تحركاتهم وأنشطتهم بفعالية. وأكد اللواء المتحدث باسم الجيش أن التقارير الأولية أفادت بالعثور على نحو 120 جثة و300 دراجة نارية في المنطقة مع استمرار عمليات التقييم العسكري للنتائج على الأرض، مشيرا إلى أن سلاح الجو في عملية منفصلة استهدف مجموعة.

قال ضابط في الجيش الصومالي لوكالة رويترز للأنباء إن القوات الاتحادية طردت جماعات معارضة مسلحة من مدينة بيدوا بعد معارك ضارية أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى. وشهدت بيدوا وهي واحدة من أكبر مدن الصومال ويعيش بها مئات الآلاف من النازحين الفارين من الصراع والجوع في مناطق أخرى اشتباكات استمرت لساعات بين القوات الاتحادية وجماعات معارضة. وقال السكان إن الاشتباكات التي وقعت في وسط المدينة كانت الأعنف منذ مارس عندما سيطرت القوات الاتحادية على بيدوا بعد أن أعلنت إدارة قطع علاقاتها مع الحكومة الاتحادية. في النبأ الأخير، أطلقت الصين بنجاح قمراً اصطناعياً جديداً إلى الفضاء من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سانشي شمال البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن القمر الاصطناعي SAO أطلق على متن صاروخ من طراز لونغ مارش 2C وتمكن من دخول مداره المحدد بنجاح. وأشارت الوكالة إلى أن عملية الإطلاق تمثل المهمة رقم 664 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش وفقا لبيانات مركز الإطلاق. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر يناقش مع سكان أراعتا تنفيذ خطة التنمية. إعلان نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي. توعية بأهمية السجل العقاري وحماية البيئة بمديرية أقردات. روسيا تستدعي السفير الياباني عقب تنديد طوكيو بزيارة بوتين جزر كوريل. الجيش النيجيري يعلن مقتل أكثر من 160 إرهابيا. والجيش الصومالي يطرد جماعات معارضة مسلحة من بيدوا. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ويكبروا ثلاثي زوج حكابي مقاش وين بارك بالنسبه لنا مالتي عكبت زر لهم صدره بيت انتحر كاني ها خونكا ما تنكبتوا من دحر زعما مستلايفون كاين كاني مهما ندخل خلا ال ما قلت زي بقول انه يحرس لك كنت بالنا يو انه وحده غير رسمي نحرا له وين غاز حمام سيك درت على لك انا بالنا احنا مالتي بحكمنا بجهري بتحكمنا نصمت شويه تزهج اللي مرمره في اللي مسحجي اب سفله ليا ني ريجنال هنا ولا تني زوباون مرمره سلازو لها قال لي بتحكمنا نصمت اخر كذا خلي مالتي
1: تتقول انا متحلل في جيزي تكساب كنا نحرت على اخيها نايم تعلل تقولوا كن فلطن خلونا بنت حاله سبع حنت دمبياتهم او هندي جيزي ترى تصني هي ناي متحلل تقولوا زلو تو ترى ايلو قالوا ديو معنات انت بنت ادم صار له زي اب ما حرد دن خيدنا كلنا وي قال لي جيزي سحتيلو وحد صبا ستي ونيشتي فارما جبل زيتات حجت تخوله كساب كنديو ناي
0: حجي اب زعما حرت نبلو زلن حجي نتم قدم والحارت ويكا اب غزا حت حارتو دزي كوينو اب حكمن اب انداس غاد شيت اما تشال لايز مزا زونه تاع نستر غاز عينات زكاي حجي اتي حق سغاس لز غزا كابو حلفا كخلي هن بلاين خلينا كن انتايو كندي غزي غير كازي كونس كندي عقم باكتيريا مزلو اذا كدس حجي لعل العقل نحرها لغوين من الرات تقرب صانو حتى بتبوتها تتحمل تخليها يجب بقصر كندز غبلك هاي كأنيكم عينة مزنعة سلزي راخو أنا قل أب نوي حب صانو حكا لقوان كامن الرات تي باكتريا بتخبال وحل زبالة نحكوين تزعك نايت باكتريا مالتي ها تي
1: سلزي أفتو بزي نايت باكتريا يوسان مالتي أب نفس عامل كتات تري قلو درجاتات ون بو خفال علي خالي مالتي خنو بلدان خل
0: هو حجن تايو حنساب نحر حمام نحر حميم كاي خونكا نوحات غزي اب نفسخات البكتيريا صافي تعدو هاي تدمات يمكن دي تصني هي انكيبيشن بيريد بالنا مات ملكات كي راح تصنحلو غزي مالتي حنصاب نحط حمام حميم كاغن كمزي حاله سكلتي في حمام حاله سدون دي حمام كتر يتخلنيها انكيبيشن بيريد نوت مسح مسحلفس بنت ملكات
1: يعني زرقع تقولوا فاه له مالك دكتور تحتاتلتي عدل كنب هنا كنقتلينا مس بروسيلا وي بروسيلوسيس تاساسرن حمام مقلع تاساسره حتى تاتي هون ريتات مزلوكم بوقت التليفون 10 3 4 54 كمان 10 3 4 74 بمدوان دكتور جوليا مانيل كنت حطوا تقريهم دكتور زي حمام زي عم نفسنا اتيو كم زنول لنا ملكتات الله بحكمنا بون كفله تهلي نقبو حكمنا انت ادي وسدكا انت ادي تفوسكا አብ ሰብነትና አባና ከምጾ ደኸል ጸገማት እንታይቲ ሽግራት
0: ጽቦት እጥታ ማናቱ ብብዝሒ አብ ሕብረተ ሰብና ንሪኦ ማርኹም ዶ ጸገማት ከምጽ ከምጽ ኸላይ ንፈልጥና ንሕና እግርኻት ተሓብጥ ተቐንዞ ከም ትገድፈካ ኾይኑ ይትስምዖ ገለ ካብቲ ሕልኽልኻት ናይ ዘሕማም ዝግንር እንድሕ ኮይኑ ወይከዓ ሓልክታት ናይ ዘሕማም ዝንድሕ ክንርኢ ኮይና ብዙሓት ሕሙማት ብግቡእ ሕክምና ይሓውዮም ዘይተሓከመ ወይ ከዓ ብእኹል መንገዲ ዘይተሓከመ ሕማም ብሶሎሲስ ወይ ሕማም ምቁላዕ ግን ሕማም ፎካላዊ ኣካላትን ሕዱር ሕማም ንገብር እቲ ፎካላዊ ኣካላት ማለት ካብቲ ሙሉእ ሰብነትካስ ኣብ ሓደ ክፋል ኣተኪሩ ይሕምም ማለት እዩ ንዚ ተቐዳማይ ረክሳ ዓፅሚ መለጋግቦ ወይከዓ ኦስቴማይላይትስ ኤን ሰፕቲክ ኣርትራይትስ ኢልና ንፅውዖ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ናይቲ መለጋግቦ ይኹን ናይቲ ዓፅሚ ረክሲ ክገብር ይኽእል እዩ ናይ ማእከላይ ስርዓተ ነርቭ ረክሲ ወይከዓ ኒውሮፕሮቶሎሲስ ንብሎ ከዓ ዝፍላይ እንድሕር ናብ ረክሲ ሽፋን ሓንጎሊ ብሜኒንጃይትስ ንብሎ ረክሲ ሓንጎል በዕሉ እንድሕር ምፅ እዩ እቲ ኢንሰፋላይትስ ዝበሃል ማለት እዩ ወይ ሕማም ርእሲ ሕማም ምትምታት ሓንጎልን ኒውሮፕሮቶሎሲስ ብዙሕ ዘይተለምዶ ኮይኑ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ግን ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ሳብን እዩ ዘምፅእ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልና እውን ያስእሊ እዚኣ ንሪኦ ከም ዘለና እቲ ኦስቴማይላይትስ ወይከዓ ሰፕቲክ ኣርትራይትስ ዝበልናዮ ወይ ከዓ ንድሪ መለጋግቦን ኣፅምቲ ንምዘጋጥም ነባሪ ዝኾነ ስንክልና እውን ከድህበልካ ይኽእል እዩ ካብ ድሕሪያ ዘለና ረክሲ ውሽጣዊ መንደቕ ልቢ ወይ ከዓ ኢንዶካርዳይስ ንብሎ እቲ ውሽጣዊ ቀፅላ ናይ ልቢ ንዝትንከፍ ከዓኒ ምዕናብ ቫልቭ ልቢ ወይ ከዓ መሰኽቲ ልቢ ንብሎም ብፍላይ ካብ ፀጋማይ ናሃሪ ናብ ኣኦርታ እቲ ዝዓበየ ኣርተርናትና ዝሰድድ መስኮት ኣኦርቲክ ቫልቭ ንብሎም ክዓሚ ይኽእል እዩ እዚ ከዓ ድኸም ልብን ሞት እውን ከስዕብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ፀገማት ስርዓተ ምፍራይ ብፍላይ ከዓ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ እዚ ረክስን ሕበጥን ወይ ከዓ ቃንዛን ፍረ ነፍሲ ወይ ከዓ ኤፒሪም ኦርካይትስ ኢልና ንፅውዖ ከምኡ ውን ሓንቲ ፕሮስቴት ንብላ ካብ ስርዓተ ኣካላት ናይ ስርዓተ ምፍራይ ኣካላት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዝኾነትካ ክትንድር ትኽእል እያ ወይ ክትረክስ ትኽእል እያ ፕሮስታይትስ ንብሎ እዚ ከዓ ኣብቲ ስርዓተ ምፍራይ ናይ ወዲ ተባዕትዮ እውን ፀገም ከምፅእ ይኽእል እዩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ንሪኦ ብፍላይ ኣብ ምስ ጥንስ ዝተኣሳሰሩ ፀገማት ብርሶሎሲ

0: ወሰንኪል እውን ኣብ ግሙ ዘእተወን ኮይኑ ንሓደ 200 ሄክታር ክኸውን 500 ሄክታር ተወሲኩሉ ማለት እዩ። ስለዚ ብስፍሓት ደረጃ ክንሪኦ ከለና ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ዛእቲ ጥንቁላሓስ ማለት ናይ 200 ሄክታር ስፍሓት ዘለዎ ዛእቲ ማለት እዩ።
1: ጎቦታት ይትዓብር ላልምባ ዝባን ልክዕ ከም ጥንቁላሓስ ሓምላይ ትርኢት ንምልባሱ ብመደባት ክረምታዊ ልምዓት ከም ዝለምዕ ብምግባርን ምክትታል ብምሕያልን ናይ ምሕዛእ ንጥፈታት ይሰላሰል ኣሎ። በብእዋኑ ብዝግበር ዘሎ ህዝባዊ ማእተታዊ ንጥፈታትን ወፍሪ ህዝባዊ ሰራዊትን ህዝብን ከ ንኡድ ዝኾነ ልምዓታዊ ገስጋስ ብምምዝጋቡ ባህርያዊ ብዙሕነት ይኹን ኣከባቢ ኣብ ምዕቃብ ርኡይ ሕላገት ይገድፍ ኣሎ። ኣብዚ መዳይ ከዓ ብቐንዱ ንቕሓት ሕብረተሰብ ወሳኒ እዩ።
2: እቲ ንቕሓት በፂሕ እዩ፣ ተግባር ጥራሕ እዩ ምናልባት ቁርብ ተሪፍና ዘሎ። እቲ ንቕሓት ተግባር ቁርብ ምስ ተወሰኮ ከዓ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና በፂሕና ኣለና። እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ቅድሚ 4-5 ዓመት እንታይ መስል ነይሩ እንተንብል ነርና ናብ ገረብ ዘይነበሩ ዓይነት በፂሑ ኣሎ ወይ ድማ በፂሑ ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ወላ ንሕናው ክንቀሳቀሰ ዘይንኽእል ኩሉ እቲ ተፈጥሮኣዊ ፀጋታት ብፍላይ ከዓ እቲ ኢኮቱሪዝም ንብሎ ሂወታዊ ብዙሕነት እንዳተመልሰ ይኸይድ ኣሎ። እንስሳ ዘገዳምሲ ተራእዮም ዘይፈልጡ በዓል ነብርን ነዛብእን ኣብዚ ከባቢ ክትርኢ ከም ኖርማል ነገር እንዳኾነ መፅእ ኣሎ። ሕጂ እቲ ኣግራብ ከዓ ንሪዮ ኣለና እ እቲ እንስሳ ዘገዳምን እቲ ኣግራብን ብሓፈሻ ከዓ እቲ ፍግረ መሬት ንምክልኻል ዝተፃዕረ ፃዕሪ ክፍሊ ሕርሻ ከዓኒ ሕርሻን መሬትን ማለት እዩ ምትሕጋዝ ናይ ክልቲኦም ዝተገብረ ናይ ምግራብን ምዝላይ እዚ ናይ ብሓቂ ዓበ ውፅኢታዊ ውፅኢት ርኢና ኣሉ።
0: ዛእቲ ምሕዛእ ዝበሃል ንገዛ ርእሱ መጀመርያ ሓዛእቲ ከዛእቲ ኮይኑስ ናይ ህዝቢ ናይ ምሕዳራት ናይ መንግስትን ኣበርክቶ ወይ ተሳታፍነት ክህልዎ ኣሎ። ንድሕሪ እዚኦም መንግስትን ህዝብን ድሕሪ ዘይተዋሂድሉ ወይ መንግስትን ምሕዳራትን ህዝብን ድሕሪ ዘይሰሪሐሉ ኣብቲ ሕዛእቲ ንምሕደርኡ ዝምልከት ሓደ ሆጋፍ ኣሎ ማለት እዩ። ሓደ ሆጋፍ ኣሎ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታብ ከዓ እዩ በዓል ስልጣን ኣግራብ እንስሳ ዘገዳምን ሓደ ብመጀመርያ ቅድሚ ዚ ሕዛእቲ ዝምሕዝኡ ምስተን ዘለዋ ኣብቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎን ሰለስተ ምሕዳር ከባቢታት ኣርባዕተ ኢንፋክት ሕጂ ራብዓይተን ተወሲኻላ ምሕዳር ካብ 8 ማለት እዩ ናይ በጉ ንበጉ ንከባቢ 4 ንከባቢ 5 ንከባቢ 3 ምስቶም ምሕዳራት ግቡእ ኣኼባ ተገይሩ እቶም ምሕዳራት ንገዛርእሶም ንህዝቦም ኣፍሊጦም እዩ ተጀሚሩ ክጅመር ከሎ ድሒሩ ነቲ ዝነበረ ሃጓፋት ንምምላእ ምስ ኣገዳስነቱ ከዓ ብፍላይ ምስ ኣገዳስነቱ ምስ ቅርበት ናይቲ ከተማ ምኳኑ መንግስቲ ግቡእ ኣፍልጦ ገይሩሉ ስለ ዝፀንሐ እውን መምሕዳር ዞባ መምሕዳር ከተማ ኸረን በዓል ስልጣን ኣግራብ እንስሳ ዘገዳምን ምሕዳር ከባቢታት ንገዛርእሰን ሕጂ ብዛዕባ እዚ ሕዛእ ጥንቁሉ ሓስ ክዝረብ ከሎ ነቲ ገረብ ንምዕቃቡ ከም ቀንዲ ዓላማ እዩ። ነቲ ታሪካዊ ድሕረ ባይታ ናይቲ ከባቢ ርኢኻን ነቲ ዘሎ ክሊማዊ ለውጢ ምስ መነባብሮ ናይቲ ህዝቢ ብፍላይ ከዓ ምስ ቅርበት ናይቲ ከተማ ኣብ ግምት ኣቲኻን ግን ኩለን ብውህደት ሰርሓሉ ስለ ዘለዋ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ መፅሕዎ ዘሎ ደረጃ በፂሕሎ ማለት እዩ።
1: ፅርግያ ጥንቁሉ ሓስ ምስ ፈለምካ ጥራይ እልቢ ዘይብሉ ፀጋታት ኢኻ ትረክብ። ካብ ፋብሪካ መድሃኒት ኣዘልን መቓብር እንግሊዝን ጀሚሩ ብየማነ ፀጋም ፅርግያ ጥንቁሉ ሓስ ዝርከብ ኩጀታትን ስንጭሮታትን ምስ ተሓቂፍዎ ዘሎ ኣህግራዊ ታሪካዊ ድሕረ ባይታ ብዓይኒ ቱሪዝም ክረአ ከሎ መሳጢ ቅርፂ መሬት እዩ ዝውንን። ኣብ ማእከል ስንጭሮ ጥንቁሉ ሓስ ዝርከብ ብዒላ ንፋስ ዝፅዋዕ ቦታ፣ ኣሰራት መንገዲ ባቡር፣ ዓበይቲ ገላርያታት፣ ድፍዓት ዝኣመሰሉ መግዛእታዊ ኣሰራት ምስቲ ሕጂ ለቢስዎ ዘሎ ግርማ ተዛሚዱ ንዘቤታዊ ቱሪዝም ዓብ ፅልዋይ ዘለዎ
2: ምድሪ ባቡር ድብልዋ ካብ 1922 ኣብ መዓላ ካብተውዕለሉ ጀሚራ መዚ ንሕና ንሓልፎ ዘለና ዘለናዮ መሬት ልክዕ ዘረጊፅናያ ዘለና ማለት እዩ። ዘረጊፅያ ዘለኹ ናይ ምድሪ ባቡር ኣሰርያ ካብ ከረን ብሃሊመንተል መፅያ ማለት እዩ ብሓሸራ ገይራ ምስኣትወት ንኸረን ልክዕ ኣብ ፍርቂ ቆሪፃ ብኣዘል ገይራ ናብዚ ዘለናዮ ጋብሪ ጫዘቕ ዝበሃል ሓሊፋ ነዚ ሰንኪል ዝበሃል ጎቦ ተቐኒታ ንበጉ ዝበሃል ዓድሎ ብትሕተና ቡጌራ እውን ክሳብ ብሻ ትበፅሕ መስመር እዩ ማለት እዩ። ዓብ ኣገልግሎት ዝህብ ነበረ ኣብቲ ሰዓቱ ኣብቲ እዋኑ ማለት እዩ ግዜ ጥልያን ተንታ ዝነውሐት ዝተፈፀመትላ ውግእ እያ ከማንታ ናይ ጥንቁሉ ሓስ ድበርትዐትን ብዙሕ ህልቂት ዝሰዕበላን ዝነውሐ ግዜ ዝወሰድ ኣስታት 2 ወርሒ እያ 57 መዓልቲ ዝብል እቶም ሰውዕሎ ማለት እዩ ኣብኡ ዝነበሩ ክንዲኡ ዝወሰደ ግዜ እዩ ዝበርትዐን እታ መዛዘሚት ከዓ ጠንቂ ናይ ምዝዛም ካልኣይ ኩልያት ዓለምሲ ድሕሪኡ ኣብ ዓለም ዳርጋ ኣይፀንሐን በቃ ፃዕዳ ባንዴራ እንዳሓዝካ ዓዲ ዓዲ ተኣቱ ውግእሲ ድሕሪኡ ኣይቀፀለን እዮ ባሃል ዝከኣል ኣዝዩ ኣገዳሲ ታሽሙ ኣለዎ ታሪክ ኣለዎ دحري خلت عمل قدمي تعمل سلسة ميت عمسي انتين تاي قبر له خم نبرس سبوع له زيادة وإذا ما حب حقوتاتهم دو صدوا على الكل الله خلو أزيو بزح بس أميت هذا فتص أمولز نبرة بوتايو كم تاريخ كاني أقعد داس نزل لون تري سمع وس أقعدات مهانها نبلو عند
3: تحزاتي مهان وزي كبابزي كابت عبي توجسي أنت رحت حازيو توم كرستات كعقابيهم عند حرت حازيو توم أقرب كعقابيهم كم بحد يشون كسوسونيهم عند حرت حازيو انساتات نبور من بريهم كم اللوسيهم عند حرت حازيو خاء زيادة سحاب النت كفتريو بتتاريخ طري سحاب زنبرة بزي حجز اللي هو ملكة زيادة سحابي كخونيو سلازي تقدامي كجبر جبو تغيروا قالوا إلي ده حسب أنا تمحزاي مالتي محزاسي كاب متكال نلعلي أقداسنات على الله
4: تاريخ الله بحل الله حيمانات الله ناي حجر صلال وحسنات الله ناي ايدنتيتي ناي أننت ناي منك مخانا أبزبو تعزم اسمه أنا ناي بحقي تعمقتون تتاريخون تدرزنتون أبزينا نبل
0: كل حاس كريه خلوه أنتم كل حاس كريه خلوه مستي أكما متعنايت ووتا مستي كلمة بحر نايت كبابي مستي بزح حزب نايز خباب زي بزح جن خذو زلنا بزح حزني عدلنا أكيد أنا محزة أنت دا نربعة حموشة شدش شو عت عمت بخمس قصيرنا يو كرن كم كرنسي كرن كم كرنسي جرما ناي كتليا ناي مكان جرما غلواي ويون حزب ناي كرنسي حدا صبوق نجار كريئ لو زخل كبابي كفتري كلواي إلى إذا حسم
1: معقبا كبابي معقب هيوتاو بزح نتيو كبابي تا تنقل حسك عقبن كحز انس جمره مبوقراويا نغراب ناو نوبر هيوتوم كملسو صفرهم تمنطيلوم دصنحو انسسات ازغدام كم نبري زبئي افوي تاريخيوم انا مربتهم كبلو اتوم زبلع تحريموم صرغات تنقل حس نزحلفت اوتوبوس كقامتو دصنحو اهباي كيترفو مسملو تصفوم نابچاكات تنقل حس كقامتو خلو ما نمك جنزوز خلف صامه كوينلو
2: كم زانا إذا كبابي قابر تشادق أنت نقول لحاس بحافشان كوين هازلنا على بحرم حزاءتن تخوم ذا مسألة بروجكتات تعتاتيز نبرة مكايادن تعتقايدو توم سقاتات نبلوم زلنا على توريزم سقاتات نايب حق تحالي يوم علو مالتي جي ابتنقحات نشتي تكبر اب كل زواتات نخوخون اللي اللي ينبر أي قبرنا علو مالتي يكونان اب كل زواتات كوم خون ترين كلها هاقن عبوز إيد كلو خمزخل رايقايو سبوق تاشميخ أزلو سبوق كيتنا لنا يمبلكو
4: بحافشا تاريخو تنتانيو اتي زلو لوطي ابزته غبرنا بحقي 457 يوم زوفرز نبرو زي بخنتو اوالي اللي تصرحي كونن قلنا بحقي ناي ايد منغستي اللهو ناي ممرح مرحنتنا منغست اللهو فؤاد كاناي منغستي سلا زلويو سلازي حجون لبواين ناتي محصنتان زبوت هذه نخمزه نخقصلمو ناي بحقي توريزماوي مسحب كهلوا
0: نحنا نزح ذا إذا نحازو إنهم تقدم مزبولكو أما أكل حزب خينا إحنا نحازو زلنا أترى بحس كت تايو مسزبي زتحز كريا كلهم بكلمة هون ب ب ب ب ببهري ناي مقيار كت ها ركب زلوا خي نسمع عني مهنياتو أبكال كم زعم توي زبولكو أقدم مزبولكو أبرا خايت كات حز نتنيت حز هذا سيستم كون كم كال غير كهرم صوت كريا مهنياتو بس ما هو نوابرون يحرس إذا قل تاريخ نمعقابن أكبابي نمعبال إن الكاز حزات والحزاتي مخ ما أكل حزب سلز خونه بتزمت سي كاب كل الحزاتات كم أبنات كوين خدك الصغ الحزات نايتهم كل حس كلون نايلة زقمة مالتي
3: إذا تبغى جسوز بخالوت أكلات كصعب إذا تبغى جسوز بخالوت أكلات كا زحية لا تقف كبر له مخناتو كابز زعبي سرح يلا إذا كباب زخاء بهاي منو تاو ملكة تراي زي كونه سي بخلو توريزماوي ملكو ببهلاوي ورشاتات ملكو بتفطرواوي تبغيون بعلو زي أبز زلوا أخاويح زي بزلوا أقرب نحن نسحاتات ندار توسي خمسي انتايوك مثل هجزي بخلو ملكة رينا ناي كلنا رابحة مخانو بزوبا درجة بهاجر درجة مخانو تردينا نمعك أبو نمحيالو وببعهم دقف كقبلوا له كم زقبة هذا زيك نايم عك أبو سرحيو مالتي كالي كن كم زعنت أبوي ونكتك أسأنيه أبزك بس حلو زمان أسبسي ማይ ክሰት እንተዘይክኢሉ ኮፍ ኢሉ ብርኩዕ ፅፍ ኣቢሉ ዋላ ነታ ባዕሉ ሒዝዋ ዝመፅ

0: سنهدر ده على تعمتك فراو انا هم كما يدفت سيل الرأب الحجزية سيل الرأب أبقوا ترى هذا فابريكا سالسا أفهم بول حز كاتو أبقوا ترى خلتا ودب عسب ودب عسب عبدالله قطر سلستا معالتنا تنات حز كاتو عبدالك أبقوا ترى أربعة كفلي تعليم قطر أربعة أبقوا ترى حمشتا كفلي زيادة أب مدا دمت حفاش تلقى فليتكا لغا شدشت جمبار نقفا دفعت تلقى زخا فليتكا جمبار نقفا قطر شدشت غراج مرسيدس ماكينة تلقى فليتكا كما مراتي قطر شمانت زمناوي محلب خبتي حسكا لغا سدد بالحد قطر نقدمت اها الراي مس مسات خاتب تملس قع الى حتمس يا قطري قطري زر الى مس مسات جا تا
1: محلب خبتي
0: محلب خبتي محلب زمناو مالتي واه ابز عدخ بمتا يد بخوم دي ندحل ما
1: انا
0: بمتا لا
1: بهلاوي
0: بهلاو خمي انت يا خاتب
1: بيدوم كم
0: بيت قا انت هيك تكبر تحت تحتي
1: سانكيلو وي كم متحز سكر
0: اه سانكيلو سانكيلو من سبراو ازوده زمناوي محلبي كبتي ناي زرعتن ريتن مالتي زي ها جها حنتي انت قصر الدفاع قصري حاده اسمها صدك تملسها حتى نيره
1: فابريكا سالسا
0: فابريكا
1: سالسا
0: سالسا ام قصر حاده فابريكا سالسا
1: سالسا
0: تنيره اسمهم زخوا دادروا لو تي ا كم تاب غزاكم كتودا در نيركمش
1: واه
0: اوه فابريكا سالسا كريانا سالسا تنيرا فابريكا سالسا اف هيمبول اذا ناي سالسا اف هيمبول يركب ناي كوركوريشن ريتن زرعتن فابريكا اب عدنا دولو سالسا خطعم بوا خطعم حري سحب دغنا دفع
1: طربات
0: اربعت ها تاينيرا تعال اربعت
1: ما طنت ارتا
0: نصنت ارترا قصل كال نعو خمصو
1: تعليم
0: ها هم تعليم ده تعليم
1: تغادلت
0: في تعليم تغادلتي مش كف تعليم تعليم اوكي بدي اطرح خاطري هراي تغادلتي كفلي تعليم هراي تغادلت كف التعليم صعب دفاع خارج حنتي
1: قطري شوعت
0: قطري شوعت تانيرا
1: كراج
0: كراج انت اريلو كراج
1: متاي
0: ابي بوتاي نيرس كراج كتحسب اي قدم ناتوم تمدع لهم نور من يمه تمدع لهم نور روزي تغادلتي هكاي
1: واه
0: اوه رايا جوه قيت دانا غير ما انت كراج صبق الله انت خا تغادلت يا ناتو مياز يوم تغادلت يوم هر دفا قاج ح
1: ترى حمشته
0: حمشته تاينه رو حمشته
1: زينه
0: زينه زينه ريم حمشته زينه وا زينه ابي ابي من راس تغمت تغمت كان برك تفلطو ما يتقنا حجي اخا تفلطو تغادلتي ازي دمس حفاش ايرترا انا صاخي تفطرك خلها اه امسي حزينه بابا خني معمتو
1: ها
0: بابا خني معمتو
1: 50 كلتن قلملك
0: 50 كلتن ماما خا قلملك انا لا 50 كلتن قلملك بابا خا 33 دمس حفاش قبل قال له بابا افلطي دهر 50 غيرو اب ميدا هراي ناي مودعتا كلتا سلستو شدشتا لك حاج ناي مودعتا حسيبكا كابتن قطري حسب اجوها خلتا سلستا شدشتا كلتا سلستا شدشتا حسيبكا ناي مودعتا شعو مولو امتي خالخ سلستا هرا
1: ودب عسب
0: اي كونتن تقا انيرا اجوها الليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليلليللي ሓርዕ ክወፅ ከሎ ኩሉ ሰብ ሸዕልል ኩሉ ሰብ ወፂኡ ተጋደልቲ ምስ መፁ ተጋደልቲ መፂኦም መዓልቲ ናፀነት ዕልልልልልለካ ትቅጅም ወዲእና ሕጂ

سن وعلام وسن ماسيام حيسام وحيسات متقبلتنا يوم الثلاث 10/8 أغسطس كل ألف عسرة وسستنا إلى ساعة أخبار قبط عاد وخارج قلت تقدمته كما يدو برس أخبار قل أستبدين حاكم أقليم قبلت بحر كيات مديرية الرع تمثل شعب دي برنامجات عمار وكدمات اجتماعية هدقار تقليم قبلتي بحفز ورس عادات وتاريخ مجتمعنا ووثقوته بدراسة تقل تقدم لي كتقدمت تقليم قبلت بحر كياح شعب منقرو كدما ساف وشافق لركب باردة تقل تدفح لتقدم لا دي بأخبار خارج من تعدى بريطانيا دي بحرب يوكرين دقرت شارك كم سلهلية حكومة روسيا شكيت حكومة سوريا إسرائيل أمن عدل الحمرق مصدارات عسكري قلت تجمل لاكيت الديمقراطية جمهورية كونغو سودوف لها لحمام إيبولا قدم الذي بلعت من لترى العبير كسار الدام أرس أخبار طابعة أنحكم دي بتفاصيل أخبار قنت عدى حاكم أقليم قبلت بحر قيح سفير محمد سعيد منتاي دي بيوم 14/5 أغسطس دي بتيعو وأيومان مديرية الرع تمثل شعب دي فعالية برنامج عمار ومتنفع كدمات اجتماعية هدقام عقل عمار حكومة إريتريا لكسست وضح فاي حقولها هبا كدمات اجتماعية تكلو قلت مدد وللتامم لتقدم كم سلهلة لشرح سفير محمد سعيد متنفع مجتمع عقل اللي يزيد بدرجة معايا دي بسرق البرنامج عمار دورو عقل لعبة فقدام التمناسبة مسؤولين أفرع التعليم عافية ومحبر وطن شباب ودرس وراتاتهم لكسست توضح ولترى نواقص قلت تامم بسبت لا قلت نسأل بهم مصدارات أو مبادرات شرح بو مشتركة بجاتهم محجز مواصلات واتصالات حل قلت باسر ألوف في الجريد درسة قلت الدكف في جوالدين ومدرسين لليت علاقات قلت الترد اتفازعت مهنة أسك برور ريم قلت تلالة للبر أي قدمو اللي كنا ديب انتو سفير محمد سعيد منتاي دي مديرية ترعتا دقاقيت حمارتا إقرولي فراري وأيامان لتبنى ولسن مؤسسات تعليم وعافية محجز ماي سيتو أقل ارتع دي بأيامان لدال مشروع ماي حديث اندي قنحا لي تما بشاف قد وكد قلت مم فانا دي بقليم قبلت قل حفظت ورس عادات وتاريخ مجتمعنا ووثقوته ولا تتنسى مبادرة قل تزيد بعلوم لتل دراسات قل لقبا قل تقدم مدير عام قسم عادات وريادة السيد أبراهام يوهنس اتفاقدا دي بيوم 10/7 أغسطس دي من دفرا دي بلقبا اجتماع السيد أبراهام مجتمع إريتريانا اجتماعية منابرته ومدافعته لشرح عادات وقيم كمسل بوندي شرحها إلا للأشنن ورس من جيل اتجيل قل تعدل قبل جهد بلتنا الزمد قبي اقلك باتفا قدام اتلت فناتي مديريات لقب دراسة وافق قريت كم سن ركبت من اندي حبرس السعيد وموسيقى عادات اسلو اندي الابد كم لتطور واسن اقلك باقلت نسأت مبادرة حمدا دي بدون قوبا قليم قبلت مثل لبوت ارزاق عادات واثار عين سياحة واشكال فن اقلك باقلا قبي جهود

هدفه قال لي بصح حبر اقل تقدم كم سلتو اكدام مشتركات بجهتهم لقيت حنفل عادات بهل نباري قل تاين قل افريوت فنانين حدايس لتنزم دروس وافق قريس سنية سبت على قلوب لتوكلت قل التلالة مهرجان عادات بدرجة مديرية قل تنزم للبر رأي قدموا تقليم قبلت بحر قيح وراتات احصائيات ونظام حبر جيوغراف اندي فايحاش عب من قروب كدما ساف وشافق لركب باردة تقل تطفح لتقدم هلام نايدولو مسؤول قسم احصائيات ونظام حبر جيوغراف السيد والدور فائل تخلاي دي بقى قدما يا حبر للت حزا كدمات اقل تهيب ورات عشور شعب اقد سبتو دي مديريات ادوب حق رورا قل علو ونقفه بقبي وكايل كم سل السرقل قب كم سل لشرحام باساس اللي دي باتع ودوارا دمت أكل لتهيب كدمات أفقروت وسائق سكان وابعد دي بأربع مديريات اتلت لأك قل لتهيب أمبوت كمسل هلا أبراهام علب وحالة اجتماعية واقتصاد الشعب اندي ادلا برنامج عمار قل ايتن سبتي يقدر مثل فناتي مؤسسات حكومة حبر لتقدم كمسل هلا اندي حبرا للأتكاحد كدي مدر وابعد حق وترفع بسداي تكنولوجي قل لسكب كمسل لتقدم أتأمرام الدنقوبة السيد والدر فئيل أقليم قبلة بحر كياح فايح ودققيت فنطور لبدوار سبتو متاكل من ما سادفة مداي نقفة افعبت قن دعوة باتع بشبكة كم لتحابرة دول قبا شعب من قروب كدمات اقل ركب سبت قدرة حسر اقل تهيبو اتفقدام دي مديرية قردت اتمنافعت وأهمية تسجيل كداستر وذا حندوار لركزة محاضرة دي بيوم 13 أغسطس قل وكايلة فناتي مؤسسات حكومة وسب جرادين تهيبت نايدول مسؤول فرع كداستر أقليم قاش بركة سي سمر السئلي دي بها بيو شرح لتسجيل كداستر مال ثابت لقبا وحرس تجارة جرادين لبوم أنفار ملكيتهم اندات أمرو قانون للأمر وسائق لا تبطبو مهم نظام ملكيت للي لتحرك مال كمتون دي حبرا اللي حقيقة قبقى ناي قانون مشاكل سبتو مواطنين افزاعت اقل لسجولو كم سلوجب شرحام مسؤول فرع دوار السيد هبتوم قبرز قابير ابجهتو درجة فزاعت مجتمع دي بنوكوت قدف وابسار ندافة دوار دي بتتحز درجة سبتي بتحا دي مبزح دوار كسحلة سبب زهرت كم سل سادف اندي حبرا مؤسسات حكومة بعامة مجتمع وسم مؤسسات هي افنتي دي بامعلاي وراتاتو مدقاق اقل لي دوت لاكام مدير مديرية قردة السيد إساق طعوم هي الذي بتسجيل كداستر وذا حندوار لركزة محاضرة لأب أمر لقبو وبي أمر ديب دوار درر سبب لعلى لما تدير راي ودي بتسجيل مال ثابت وملكيت لعلى فهم أجلسنا لسد كم تندي حبرة إدارة مديرية ديب أولويات كم شك أبو أكدام مشتركة بجهتهم لمحاضرة منافعت مهمة تسجيل كداستر قل فهمه وذا حندوار للتنسق مبادرة أمر كافي قل ركبو كم سد يوم دي حبروا اقل التلالة فقدوا محبر تعاون تيبت حاحلب مديرية السجنيتي دي بعمار ألف أخضر كم سل قدم شرحا لمحبر دي بأولاي سر سنة لسرقليو برنامج اندي قدما اتو وقت دي وراء دي مطورات لا قبل على عمار ألف أخضر دي بتاقت صحاي من بدلت دي بأنقصوت لا فقر مال وبزح فريات كم سل سديت رئيس محبر ممهر هاي لقبروش حبران مسؤول مكتب حرس لمديرية السيد إياسو أسفا وبجهتو محبر بسب مهنة للت هي قومات وواجب اندي شقابو مطمطور ثواب حادي بتواب نهب وادوري اقلش قو لا لقدر اردت اقل تدفح قلوه انفاروم او لمحبر كم سلت نايت اتفاقدام محبر تعاون حاتيبة حلب مديرية السجنيتي 94 نفر بوم هقول لما تعديت بأخبار خارج قلقوا لكم نرحب بكم بتجمان دي بأخبار خارج من تعدى بريطانيا دي بحرب يوكرين دغري شارك كم سلهلات حكومة روسيا سيكيت لا حكومة إلا لا شرحات يوكرين من بريطانيا بتل أكت الدرونات مراكز صناعة وبنية تحتية طاقة روسيا كم سلزبتت

عجبتهم. لا وزارة خارجية روسيا قبل كف كسار اقتصاد تردد كم سل جرديبان دي حبرت بريطانيا عولو قلت تدفع كم سل تحذرت من سنة كل الف عسرة وكل هو حارق اليوكرين زيادة عسرة وحمس بليون دولار وتواقم سدايت عسكريات لا وديت بريطانيا لسدايت التلالية كم سل اللي شرحام كم كفلنا إلى برنامج بريطانيا سيادة نظام حق مسائل كم سل وديه وديش يوكرين تيب على تدريبنا كم سل تأتردو هتأمرت روسيا دي بيوكرين لا تودي زبط أدفحوتو أو أدفحوتو دي بهليت التوكد والموتاق صحاي لعد أقل أدحنا قد ما كمسل هلايا ما تقبلت الحبرو. حكومة سوريا إسرائيل من عدالة أمن عدالة لحمرق مصدارات من نقل تجمد لكيت لا حكومة إسرائيل يوم 10 أغسطس ديب قبلت موداك صحاي سوريا لهلا مركز قوات جو لكف طائرات حقولا وديتو لليك اللي تقدمت بهجومات مال دي مال كسار كبدت كمسل جريت سمى سوريا ديب شرحو بليس كمسل تهيب التحذرو اتلت فناتة دوارة سوريا هجومات ودل على إسرائيل تل وقد اللي مدينة أدليب لها لما عسكر قوات جولة وديت هجوم حق سنة كلف عسرة وأربع ناي سلف كم سلت تقارير الحبرون إسرائيل السوريا لا وديت هجومات مقدرة دفع على عدن دي أدحنت ناي إصحباب مرادة قلت أتمم كم سلت محللين شرحوا سنة 1967 سيادة أرض سوريا لاتا روريت جولان بحرب لا تبطت إسرائيل دي بعد دهليوت عسكري تطفح كم سلهلية تقارير الحبرو. نايدن قوبة خبر ديمقراطية جمهورية كونغو سودوف لها حمام إيبولا قدم إلا دي بلعد من لترة لعبية كسار الدام لأجرى كم سلتو سجلام دي بورح فبراري كل ألف عسرة وسسلة ريت قشلت حداس أسك إلا حد 5000 نفر كم سل ركبت وزياد كل ألف وسلسمت منهم كم سل موتو تقارير عافية لعد حبرو السنة كل ألف وعسر السماء وكل ألف دي مفقار صحي ديمقراطية جمهورية كونغو بس هدفكنا لمس الحمام من لتركبو 3408 نفر لا كل ألف كل أمت وسعى كم سلموت وسائق الحبرون التلوة كالسودو فتلا هليت قشلت حمام قدم إلا أو بدرجة علم من لترى حمام إيبولا كاليد درجة العبير كسار الدام لأجريت كم سلت الشرحة من سنة كل ألف وعسر أربع سكة كل ألف وعسر سس دي منطقة موداك صحاي أفريقيا لترى حمام إيبولا عسر وسمان ألف وسسمت كم سل ركبوا وزياد عسر حتى كم سل قتلوا أو كم سل وفوا للي تأمرتو اللي دي بجيني لايبيريا وسربيا اندي كم سل وداء تقارير الدنيا يتمنزمت عافية لحبرو. حيسام وحيسات ما تقبلتنا أخبار دين أتمم أرس أخبار دا دقمنا نصارح منكم. حاكم اقليم قبلت بحر كيحت مديرية الرع تمثل شعب دي برنامج عمار وخدمات اجتماعية حقام دي بقليم قبلت اقل حفظ ورس عادات وتاريخ مجتمعنا ووسقوته بدراسة اقل تقدم لي كتقدمها تقليم قبلت بحر كيا شعب من قروب كدما ساف وشافق لركب بأردة تقل تدفح لتقدم لا بريطانيا دي بيوكرين دقري شارك كمسل هليت حكومة روسيا شاكيت حكومة سوريا إسرائيل أمن عدل الحمرق مصدارات عسكري قلت تتجمل لاكيت الديمقراطية جمهورية كونغو سودو فلا لحمام إيبولا قدم إلا دي بعد من لترى لعبيد كسار قدام اليوم سيد دوليل على أخبارك أبت عدوى خارج ديب إلا تمه وشكرا لكم متابعتكم.

0: لبسحش عبر إرتريا منبرتو تحرس للتنكبتة حكومة إرتريا من تباب حريات نبرانا من نوصنا لتبل استراتيجية إن أفقرت أتحفزت ماي وتربت قدم هليت يوم تلعب بلد فناتنا يتبيعات أو ود قدام لسبب يكراب اتبادو بلد بدل أراضي إرتريا كم ديرو قلاق بل بقلا لإيلة ترئي جهد قبه الله ورو منا كادم قبئتو مجال عرستو كهيسان وهيسات متقبلتنا يوم تأسك مديرة قلب النقسنا بعامة حالة حرس وفونتوي ورا جرادين اتمي درجة كم هلا عرستو دوروم اتهونوت أسواق واتبركتوت التيوم لو ودو جهد قن قدم قلكمتو متابعة بكيتات
1: عامة مساحته كلا نقطة 90 وشمان بهكتار تبيل الثلاث هكتار قلتوتو لدي حوالي 250 عجة الله نايا رانشين وليمونا عامة لدي تكورات الله دي بالله
2: بعد كمان هلا فريتات أسك حديث أزوت أتو طويل اللي كو دراغون فروت لتبار لسا أزا عمب بهلا قدم الله تفري باطي هلا عمب بهلا كم لا لرئيكم تو كدريب ناي بعد كمان أزرت وقتين أجن زري كم بسل دنش كاولو كوستا اي حاجة مثلا تفاح كمان بدي منها كوك نزري محكمة التهية بينا
1: انا وعدي بالله اللي نشتلو ارى ان شاء الله ليمون مانجوس درجة بزح بشكل الله قريه تركبت من اللي هتو مندرين برضو جربنا زيتون بابايو قلميتوس مسلو عامة لا تيل عليه الاقبال اللي ترى الله

0: وزارة حرس هلو معاد ناينا ونايو هتوم طبعا لنقوزو بانا قسمة بديلت هاي ابا ابدوالك با من ناغلي من حكومة دا ابزرقات لك با بكل هلا اتناي نواي لك با اتناي ازرقات ناي جاردين لك با هذا وزارة حرس أنا يوم شغل ميتو هتوم اتمكتب ليت أنا قصو يكون دوره ما هلا تجمعات ما لا تحزيو الحرستاي الحرستاي طلب نايو كل ما أنتو قل لك قدم باكل هلو لو وزارة حرستو إذا وزارة حرس ذات هذا تلو قتل لي بد سأنا سأنا لا طلبات لتركب لي هلا من إيجابي بدير وقتيا لفوديمنا
1: وزارة حرس معاونة كافة فديبا زرق صديقة الدواء مكر أمراضنا الزرقات حقول هلا حمامات الفانتيوت تشجيع قلا نوصو وزارة حرس يلبو شيء قلت بقس يقدرني لأنه كل دول بعد ما قدرت قوم إمراي مسلكا قلا هلا بديبو انت حقدي بشغل فرركا اقول له نوسو عدونا وزاره حرس متيكا قام من قبي دي بشقدي بالليغا لشغلك تتريح عقله لانه تو شغلته واجبته اقول لمتا اقول ليجيس بزياده لكن دي بشغل الله بشر شقا كما الله وشغل فرور كم صار هلا منايتي تقولوا ومن نوم تركب يعني برضه شيء قليل يكون يعني ذريع حلو يلعبوا ذبيع يلعبونا قلني زي لو جبنا اوقاتنا ذرات برضه لا زال توقف تغيره كم لذيك بشفرته بلا صناعه اشياء لما كرب رحت لكن قدام يعني نايم سمعنا الله شقل الله قلت باب ديبو انا تكبر اللي يكون دوره مع بيته لانه اللي كم ما قلت لك حرس اعلان جيب لي ادرت بقص هذه ولا قيسه المهم وراح ناطر اللي صارت 20 سنه منه لعله هذا بزح من قد كان جرادين يا لبون ديول
2: مديرة قلب حتى من إتاقلي عن سبا للتركبة مديريات قلب بجرادين من مدة استعمال لأنبا تورات حرس من قبي كما لا تحزي لهيري على حكو حرية رينا من قبي سب جرادين من مؤسسات حكومة عولي كزانات ماي جاز وسب مقدرة حرس سديد اندى قب أتقلوم يوم الدرجة السنية اللو أقليم عن سبا لبس حدواراتو محاز عن سبا لكيدو من ماتو مديرة قلب منا من أقدام عن سبا اندى ريميا من جرادين قروم لهيرا لهلايا مناطق حتيتا فرياته سكرا واسمرا كان بجح وقت هونوت عداقا دور عبي ودكم هلا اللي هي هونوت اسعار بن

0: كله كله لأرديهنا يقول كل اللي تتكبته قلمي لكلمة نايا ويل إير نايا سمو معتو كتليتاتو لا أنا أفريو أذن يبل بون من ساعة أربع أمبتكو حقو حريت كبابي 6000 الله يه الرانشي قبل على دي مريض هذا ملاكين أكل مور ميت ميت وخمسين كيس هلا قلنا مندرين هذا 3 ساعات اللي بزي هلا هذا اللي حيلتنا يا دي مو هذه هلا يكو دي أفوكادو أفوكادو اتفرى لباطحة وقل فرى دولو إلى هلا ألف وكلمة كيس هلا كم لا تروع عالكمتو كذا التلو قاتل دي بيقول لي كعدنا بزح أفوكادو هلاني وأفوكادو كم سل فروتان نيجبي كم نبرات نفسه كل اللي بزح هلا لود إذا أنا قلنا شو ليتا عند إيجبي كمان التلي أكان مدبر فلسفة دي بيه كل حظ حرستو نزبنا بس حلوم سقر ربي اللي دي بأسماران ندي دي بوم هذا قلمته التلي أرد متاحت أرد برادة الحزوت
1: البرنامج جو الفايحته وقال لك بقى لبدي ببادي مصلى بقاك ساعة ترى دي بالليك أنا على جاردين اللي هلاك اللي برنامج لأنه حتى أنا على صورار لما بقسي إلى مالا كل دول ميز مسلك الله ميكراي أم بعد مقدرة أم بعد أمر مسلكها قامن قبي لصورار رجلات ريكا برضو فقريت نايم انت ولا لا قرش أنا فردي كون وزارة حرس مسلة شيء سات فنا على دنيش زارع معنا وزارة حرس لبيناتو هذا الشغل حقه رو ريحة وقلو عقبة وقلو هذا إذا كذا أنتم طاقة شمسية متنفع لحيث تبي الناس مرم ما تنع على دبا يا ما حقاي الحنجلة جيت كبت على نزه لما كير أساسيا قدام أول قل ليش بجيب قل رأب بجيب دواحي وكل تنفع كم شاء الله أدي ولا ما قدرت مثلا دي يكون أنا أمر قل هلا سبب قادر أمس أنا انتبهت يجي مرأيك لا ترفعك أشياء بذا هلا هذا سبب ما قدرت حقا مطلوب كا كقول تنفع بول هلا قل أقبوي رأي حقا هو كا رأي لما لهم ناي عمل علوت علوت ناي كا قدايته ليش أنا جيت كبتها حنجلي مباشرة دي بداية على طرارفكو ولا صورة قل جدا قدركم ولا
0: كحنا زي ببزحل زرو بلنا زوبا دبوب وزوبا ما أكل ببزحت على بديبو فلسنا دديبو وتم الله فر كذا دي بها عدنا أفقادو تبزح قيس الله وقل بزحل القبوت قم نبراتو حتى فريتت أفقادو بالعقاب من قبل كذا نهاية لها الله ديبو كملتا مكتوب لها الله عن 7 بيكايتا أذا أنت أفقادو كل أسرس أبع العقا من قبي ملوم عل دامن أنت سافر على بك هتو أبصم ما قلت بلع الستة أفصلات تبلعو تبصر لي أتيه هلاني كالي ديمنا جوا توش تاوي حمامات تراب ديبو ولا ديمنا دقت ولا ديب لا كلي لا قدامي ديب عنا قلب زحل هلا لوتو من الرانشو والعال ولا من مانغوس والعال إذا أنا دي مانغوس ما هلا يه دي بيلي زري مراكين مانغوس أبو أزم بتطلعه كبسة أتفرى لبا حتى كل إسالستو ككنا مثل ناي حرس ولا مزرعات اللي ودي لها ليكو
2: حالة جو مديرة قلب من أقل أجناس أزرقت حروي باكات كم سلتو من مالت شرع التجرادين كم بسحنا لقدمناه سؤال التمديرة لهلا جرادين لفرج جنس فواكه حمليت وبون نوعياتو ميتو لتبل سؤال على بعامة التلا منطقة أقل فواكه وطوي كمتو لسب جرادين ما داقمو
0: التو التزمانة قلت عدد مثل وزارة حرس قلت صلاوات هلالو يمكن إذا أنا أبلمتناي أنا من ورسكو من أبوي ورسكو إن أدرس وكل عرفية كرم كرم مثل أبوي إذا تاركو حرق التلي أصب ديكو إذا أنا قيس يمكن إذا لي ኣቮካዶ መንካሪ ሕወነ ፍረ እሊ ድራጎ ንብላከል ኣለይኮ እዚ ቀደም ሰለስተ ጋይስ ዲባ ዲብ ዕዳጋታት ለፍረ ናይ ርእኮ ባልዓኮ ወለ ዘርሙ ንፀባጥኮ ከመፃኩ ኣዮ እዘ ከም ስልሊ ለይ ተዘመናዊ ግልግባ እዘ ለዘይ ተርፍ ኣላ ለናይ ልማት በዲድ ባብረት ንሓርሳና እብልማ ንገይሳና እብናሽሕ ንዝርአና ክልተርፍ ኢለጋ እለ ዘ ኣለቡኒ እቶት ኣለቡኒ ምስላ ናላ ወዛረት ሓርስ ነፀባባ ምስላ ካድራት ምስሉ ምኖም ዕልም ምህሮ ግልንሰብ ድዩ ክቡ ግሊ ይግስ ብድዩ

شغل خالق الله. يوم يوم قلنا شو دم لي اول ده اللي بصلش التل ها تل ده اللي وقت دي بيوم يوا علاقه من قبي منا ضبط لشقه منا بصله تاكل منا هنا لو ده ما دبات ندنيش على الداله من 20 نفر العل وعلوه من 20 نفر العل يوميا له علو وروتا كم ام وروتا كم كل شغلته الشغل تفرر من يوم طلع يرو اذا كذا اول تن على قلب التلي ديبان على منفعة فريات ندث شقة على كذي فرح حقوق حكا حقوق بشلقة لازم كما قلت تقول كان حكا على عربته أقول له نوصل تدا واحد حكا لا تبيح لأنه المجتمع اللي حنا كم لمد مبديبنا بين قبل عدت المجتمع اللي لمود يكوني ورو شقة من قبي لو روث يعني ظرفنا يقدر قلت أبو إذا كان قدر إذا كان جاردين وعلى على

0: لازم بصلوته ولا بده نشوته بطماطموته. معناه بس كل انا اربع خمس قبيت اروق لي كان قبل كل نفر كذا رفوف بعرق كان قبل لي قلنا وصل فايدة الاسرات كلها انا بدي نطلع لي قال بخط بجحته
1: كل مرات لا الناس اللي حرستها اللي جاردين ودي بن حتى يعممني هذا يمكن ريك هذه بالله نادي ما تدع ما تنحوك قل حطوا شق تنحوك قل بسل قرجو تنحوك عبتار هلالو لا لا لا لمعات لا تكال التعد لهلا لقداماي لمنفعته اغلقت دواحي لهلا شعبته ها حتى بقروشهم لله لفري ركبوا منه كالايت بقلبتهم شقه له كلها عبتار هلا لقل اللوم ناس تجيب لحم حكمت شكل سألنا نبيله وتم حكمته شقري قبوني فتح الله لهم عبي فتحت اللي للتكباب لا تعال هلا
2: اللهم سب جرادين اللي جرادينو من نعم بتا السكلة كل لساد فوق متاكل اتقاب هو دافعو قل عبوتو كل منهم للتطلب اتودو تان حامتهم اللي الدرجة هي بقليل كم يبس حوا وزياد قل تطورو للحزو كم هلو ومن متابعة حر بهلام كم يكون لأكدو هتوم التلكادم لسديو مقادات اللي من قبي مدر لمديريات اقل حرس وطوي قاب كم تو وهتوم منهم للتطلب كم لأتمو ابأز زياد اقل اخدمو ولهلا ارادي زياد اقل عمرو وزياد اقل افرو كم قدروتو شرحو
0: شاء الله حتى انا قلت فانا من على قدر ربا ماما جديد شغل يكون تقايد كمان تعنقف خسارة ليت مكسب الله هلا وذا قال اول مرة بقالي انبطهو قام من قبي شيء سادة في يوم قام من قبي من كل لا شغل نوسو هنا يودي لانسحبه لانه قل راقو بيقدروني هذي انت تشقي السيكل اللي افريكا دي بجيب كاتبت واصل انت جيسات برد تيجيس بحيث تيجيس بحالة طبيعة تيجيس بأمراض تيجيس اللي بزح تاسيف اللي تتطور بجيبك تنتبه كله بجيبك لأنه تحمل اللي طاقة اللي عنك جاردين مرة هنا حتى صالحات العباينا جاردين اللي تقابل قبل ما اللي هي لابكاني ما لهيك انت ولا شغلك هذا انت ولا عجتك انت ولا نايم وديكو التعرات لو تكرر كمان ابو ترى تحسب اذا كذا لفائده لما لعبيتها
1: انا اول اقول اللي مكر قل هبو سلف ما تصي اتك انك مسلي ويكو ربعتك انا جارين وهذا لا جاردين الايديتو مو مسل كوكم للسبده باكم للسبده اذا قال لهم يمكن 4 هكتار طان له حتى دول قال لها ما حتى قال لها حتى هكتار يقبيني الاربع هكتار مقلي ده بدي يسلف بحتى هكتار وي بحتى تمت تنبت نجحك بحوت حوت ان توسك تربيس بحتى دول قلت هالما لبقى حرقة تريد نجح ايه نجح ما لا تحزيه كتب له لا لا تحزيه توسل له عيلات عيلو أدالة ما يدالة مطور وقال ما ده كله تحبرك قدم الله هيني فتون تفتون يكونين فتون يكون أيوه زادت تقول لك عدم رأيتك كم يوم مسلم على جارين عقبال ورأيت فل

متاكل بزحل وكسو زي دي بالوقت اللي اول متاكل هلا ناي اللي الهيل امور قدامه جاز اللي امور صبوت اللي بعد هلا زي بدير محكمه وزاره حرس موتورات هيبون على سبيرات ما تصنع على توبوتات ما تصنع على السلفيلت هيب على اذا موتور نبلاش منك سبير يالا سبير تسوق نقصك بقره يالا اللي ورم انا وجاك انت ازاي اللي دي بتوت بطها فريق اسمه موتور بلاسة وورو موتور وورو موتور حق صبرة أسك قال أي أنت سبيرت بقى مقبل ها قال أي التبع كه مقبل بالله

0: للأسن ومكاني كل كبابي كل ممهدار نيبل أذن أوزو بقلب أكا مكاني وين نتعلم التدا واحد قلت ماله وربع جاري موتوركم بلا سمن نرفع كران بدار قيس اقل لنا ده تأكان قل أسنو اللي لفت له سبيرات دولو يقول لك بالا أكل لما تأكل بزح الله تمر يقول ناي كرا دواء وبعد لك عيد إلا الله كان تقول مي لا روح حتى دي مهلي التعيلات تماي تمتور الله سبيرات حقود باكي تركبا
1: فريات لباكات قلت منطقة لهلا شعب ليت عندي قبي سك أسمرة وبعد مناطق كمل الحكومة لا كدو لبزعت عداقاتات كرن للتركب التا منطقة لفقري وطلب سني كمبو كم سلهومة سنة كلها مبلات كارام لقربكم تو شرحو اللهم سب جرادين طلب عداقاتات اتكرم وأسمرة قلت ممو قادرو ليت عندي قبي قرحو ما منبرتهم قل سايرو كم قدرو ولا قبقى بعد بعل جردين قل قبالة لحزي حقو قد ما قلت عود كم قدر تجاربهم سامع بسيرتو لما لأبحو دام اتصومام لأنبت وراث جرادين يوم اتكلوا اندبسها كل نفر كادم ودهلا

0: الله الحمد لله تغير وديك انا الحمد لله يا رب لك الحمد.
1: اقول مي بشكالا يقبين نفس هذا جاردين لبعلو نوسي هلا من قبي ولا بشكالا يقبين رحتو كم لا تولد كاتو ولاد كنا مثل قدام من عطبات كوت جيس يتصابتني جاردين تكم صلاة جاردين صبات ألوغوني بعلو ترقص قلو ما يبدي مش انا بشكالا جاردين على بعلي كنت بزيادة كارن من تقصصي لجاردين كنت انا يتصنعني مسلو لقل بابا ديبو حر لبلوكا إلا جاي إرثاقيني بعلم ولكن أمر فهمكني بعلم أمر يوم انت نقايس على كغرات كمالاكا كمالاكا لجاردينكا حتى سمت تتنحكات حتى بهروما حتى نوينا بالعاق ده فجر فتح كتير ثلاث لن يتر ايو بعلم أمر مثل اللي كالتو بجاردين قليلا الحلا سلف مثل لك عدم ايو جاردين وايدام لعلو اقل السأل اقل لرئي بدي وحر من ايش هتقول لهم بدي مش قادم باه نظر ايو زيني ده كسارة كمثل اللي تقبل انا
0: لان انا اتبقص لي بالليكو اساسيا لا علاق لريكم 2002 2003 شهر 8 اول مرة حفرة مبتت تصديت ناي اهاد وانا استقاد علي انا وسدف تلحق ومضوا دي بتر فوقتهم هادو سدينيته قال لي علاقة حضروني هذه طوم حقو سدوني أنا ما برضي حوان كوني لسي قال له واسل قدرة بس بقص دي لقو مطوري اللي بي أي حاجة اللي بي يومتين الحمد لله دي بدرجة سولار قال له بطحا كل ثلاث مطور كريام له لكن قال أول مرة قال أول مرة سلفت مطور رقبكم من وزارة حرس وبس بقصوا أبا كاش دي بل المهم من اللي مطور الله كلا مطور دي كوبنا اللي ما مطور برضه مثلا جادو اللي فقريتو أنا يوداني المرحلة السورال بطحنا سورال ما برضه مسلح دينا لا ما إلها لا قلت قطي إيه تقدرني هذا ما قل لك بابا دي بلو شيء أسلوب لبوت النفع لبوت أستي ما يبدال كامل دي حتى عجاز قيس توبوتات من ذلك حكا ابن طبطاك كم سلسلت العجاز عيو بقطرت لأنه تخفيض نايماي دي بيلا عامة ردي لنا لماي ضعيفته حمات نايماي سبت يلبو انت دي مسلا مايكا ومسلا نايكا قل طابة بلازم هذه الأفكار هلا وقل لك بقى لو ديبو لشي تحسب يوم الوقت
2: أقل سنواتات بزوح التشغل لقدمو وتجارب بزوح لبوم سبتوم لسادفو مشاكل اتشرحو متاكل ماي من مبوم لهلا ماي بقبيرات عد اتلنتنفعو جرادينوم لاستو اتوراتا تحرس وفنتوي اتوراتا جرادين هليوت ماي من اقدا شروطو لماي مكافي اقل لقباك موجب امورتو اتبزوح كانت عدنا للتركب جرادي ماي بتستهل لي متنفع لدنقرة اقبويتو مديرة قلب لكن مثل تجارب تستيوت ماي تغيير لما تسوكم هلو شرحوه.

0: እንደር ኣክባበኑ ይኮን ለባለ እሉ ምጅተማዓሊ እብ ለህበቱ ለሻቃ እብ ክዳር ፅብሕ ቤቱ ለራክባ እበት ፈናታ እግል እሊ ከባቢ ምእት ምእት ርጉግ ሃላ ግል ይበለ ቀድራነ ከም እዳር ይበሃለቶ ዓመተን ለጀራዲን እትል እዳር ኣደዋይሕ ለሃላ ፍረያቱ መምክን እብ ድንሽ ርአይኩሞ ምንገቢ ለእዳር ኣደዋይሕ ሊ ዓብ እቶት ብዲቡ ይበሃለቶ ኣወል ግለ ከባቢሁ ومننا قلنا مديريات مننا هي درجة دولة لبصح
1: شغل جرادين كبود وكهلت للحزة كمتو أمورو حبورتو بفنتوي اللوم اتمديرت قلب للتركبو سب جرادين مبزحهم اتباكات محاز للعمورو سبتهم مدد كرم وحايز أزرقتهم ومدروم كم قلي وبلي سندك لدمرا اتلأسنو مبلح حلالي قدمو كم هلو وسيديت وزارة حرس ولقصصهم جهات كم لتحزيهم لأكدو

كلنا هذا زر أنا من قبل ما قبل هلا مسلك هذا يمكن كل حرستوه زر نيبل هذا ما رشعمنا للنافع أبو نيبل هذا حتى حملتي تو أي كومودورا نيبل معلته وبصل هلا اللي معلته ولا تحظي يوم تو قال أيد النش على بزحة من قبل من قبل بدأ ب 30 قل كيلة الزابة في 3 ريال أبو 5 ريال اتقل له دقته وهتوت اللي تحظي هلا حبر له شعب ولا يقول لك بقى كل هذا مدة حزة متأسسر نالا حرستوت ونالا وزارة حرس

لا بالله فرصات أول أن يحمدكم ويشرفني تلا مصعدكم ولا شكرنا ولا لمعات دي بله لنا لرؤيتكم وحقو زي ما قلتم صونا نحزي كالي لم بلاغ أمان قبي من اللوم وزارة حرس قليل تفنتومننا قبل لما تكتوم جهدنا حكومته قليل فانتومننا ولا تقامات إلا سرها اللي كاتو قبلي اني حندومكم يترف وكل دول هيك تمسونا إن شاء الله سبسئيت حنا

0: كمي حاضركم
1: انت ليت يلا
2: انا اسمع على قلنك اذا قال وقتك حاضر
3: انا صدق بدي من قاسي زفتو
0: ناي كمي حاضركم مرس زي
4: ناي كميلكم حاضركم مرس دو زي اول نسخه قد اب كند كمي حاضركم لحان حاضركم زي تبل
5: ايوه اول نسخه عبيها وبعدين نسخه زي الرم تغرينا نزارك والله ازم من اسيات انت يقبلها تصبيها
6: نسخاتكم بعضهم ناي استفال علينا بعض قنقات تسسريكم هاي فكر تشاو نتوهاكم زي
0: عكت ورا زينك
7: نسل اما نساتهم تتقاغين احنا زم عبيك نرمبر مليش نادينا نقاقيم
6: لم لم لم مساعتهم وقيكي
7: ايوه كنقول انا ناي زاح يجين نفسها مساعتهم اولا دي بكاز ملسكا يا امبر ناي تا كمي حد يكون زبلكا يا كوش الليلة يا نيري
1: واع فمي جرتش الهدودة دحان دو حاريركم انبرت اني حاريركم دو بعد
7: نا نتزار وزولة زي كوني نتزحس وزولة ينحن رزل لنا ام تراي قوانقوان تنزينا مو كلها نبزح تساقمات يزل لنا
8: كمي مالتكي للا
7: اتزبزح اب معالتا ونزار وزرباتات قاليو كام ناي بعد قوانقا كام زلو سترقمي قاليو بلمز بها الموستر عمي قاليو سواسو زي تختلي وزا تسلزو خناسي شلل نبولو مالتي
2: دحان شللك بها الكوزق بايكوانا قم بسنك للا نلوم دحان محرطنا وجلو مش
7: ريخي يلو ولا نسغ تقاقيخي
8: وا لنا هيلن تبقى اللي تقاقيتن

شهد الله فضل طابت اوقاتكم من الفضاء الاريتريا، نحييكم ونقدم اليكم نشرة اخبار المساء. وفي البدء نستهلها باهم وابرز العناوين. حاكم اقليم جنوب البحر الاحمر يناقش تنفيذ الخطط التنمويه مع سكان مديريه الرعد. التذكير بضروره العمل

مرحبا بكم من عناوين التفاصيل. ناقش حاكم اقليم جنوب البحر الاحمر السفير محمد سعيد مانتاي تنفيذ برامج التنميه ومدى الاستفاده من الخدمات الاجتماعيه مع سكان طيعو وايمن في مديريه الرعتة في 14 و15 من اغسطس الجاري. وقدم السفير محمد سعيد شرحا حول سياسات التنميه التي تنتهجها الحكومه الاريتريه، موضحا ان العمل جاري على مختلف المستويات لتوسيع الخدمات الاجتماعيه وتحسين مستوى الاستفاده منها، داعيا السكان الى زياده مشاركتهم في البرامج والمشروعات التنمويه التي تنفذ على مستوى المجتمعات المحلية. وخلال اللقاء قدم مسؤولو فروع التعليم والصحة والاتحاد الوطني للشباب والطلبة تقارير حول أنشطتهم، إلى جانب استعراض أوجه القصور والتدابير والمبادرات اللازمة لمعالجتها. من جانبهم طرح المشاركون عددا من المطالب والمقترحات، من بينها معالجة مشكلات النقل والاتصالات وتعزيز التواصل بين أولياء الأمور والمعلمين بما يسهم في تحسين نتائج الطلاب، إلى جانب مواصلة برامج التوعية والتثقيف المهنية لتشمل المناطق الريفية النائية. وفي السياق ذاته تفقد السفير محمد سعيد مانتاي عددا من المؤسسات التعليمية والصحية التي شيدت أو أعيد تأهيلها في قرى حامارتي وإيغرولي وفرر وأيومن التابعة لمديرية الرعتة، كما اطلع على مشروع جديد يجري تنفيذه في أيومن للتخفيف من نقص مياه الشرب، داعيا إلى استكمال المشروع غير المكتمل في أقرب وقت ممكن. حث المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي السيد إبراهام يوهنس سكان الإقليم على توسيع نطاق المبادرات الرامية إلى صون وتوثيق التراث الثقافي والتاريخي للمجتمع. وفي كلمة ألقاها في اجتماع عقد بمدينة مندفرة في 17 أغسطس، قال السيد إبراهام أن المجتمع الإريتري يتمتع بثقافة وقيم قنية تعكس حياته الاجتماعية ونضاله، مؤكدا أن الدراسات التي أجريت في مختلف المديريات كانت فعالة. وأشاد بالمبادرة المتخذة لتطوير وتحسين الرقصات والموسيقى التقليدية مع الحفاظ على أصولها. وأكد في الختام أنه سيتم بذل الجهود لجعل الإقليم الجنوبي وجهة سياحية جاذبة ومصدرا للأعمال الفنية لما يذخر به من موارد ثقافية وتراثية. واقترح المشاركون بدورهم استكشاف التقاليد غير المستغلة والتقاليد الشفوية وتعزيز برامج التدريب لإعداد فنانين جدد وتنظيم مهرجانات ثقافية على مستوى المديريات بالإقليم. يجري العمل في إقليم شمال البحر الأحمر على توسيع نطاق أنشطة نظم المعلومات الإحصائية والجغرافية لإنشاء منصة تمكن الجمهور من الحصول على خدمات فعالة وعالية الجودة في أماكن غريبة. وصرح المدير المؤقت لقسم إدارة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية السيد ولد رفائيل تخلاهي بأن عملية التسجيل تتم من خلال وكلاء في مديريات أدوبحة وقرورة وقلعلو ونقفة. وأضاف أنه بناء على ذلك تم توفير خدمات إصدار تصاريح الإقامة وغيرها من الخدمات حضوريا في مصوع والمناطق المحيطة بها، ولكن يتم تقديم هذه الخدمات عن طريق إرسالها إلى المديريات الأربع. وقال أن برامج التنمية لا يمكن تخطيطها دون معرفة عدد السكان ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وأن مشاكل الأرض وغيرها يمكن حلها عبر الاستعانة بالخدمات التكنولوجية. وفي الختام ذكر السيد ولد رفائيل بضرورة إلى الاهتمام لإقليم شمال البحر الأحمر لاتساعه وكثرة قراه المتناثرة عبر ربط مديريات نقفة وأفعبت وقندع ومصوع بشبكة موحدة. أكدت جمعية مربي الأبقار الحلوب في مديرية سجنيتي تركيزها على تطوير إنتاج الأعلاف الخضراء بما يسهم في دعم تربية المواشي وزيادة الإنتاج. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية لتقييم البرامج والأنشطة التي نفذتها خلال النصف الأول من العام، حيث أوضح رئيس الجمعية الأستاذ هيلة قبرو أن الجمعية تعمل على تحويل تشغيل مشاريع إنتاج الأعلاف الخضراء من الاعتماد على المحركات إلى استخدام الطاقة الشمسية، الأمر الذي يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الكميات المنتجة. من جانبه دعا مسؤول مكتب الزراعة في مديرية سجنيتي السيد ياسو أسفاو دعا الجمعية للاستفادة بصورة فاعلة من الإرشادات والتوجيهات التي يقدمها المختصون وتطبيقها إلى جانب تربية الأبقار الحلوب، والعمل على تهيئة الظروف التي تمكن أعضاؤها من توسيع أنشطتهم لتشمل تربية النحل والدواجن وتشجيعهم على ذلك. هذا ويبلغ عدد أعضاء جمعية مربي الأبقار الحلوب في مديرية سجنيتي 49 عضواً. أفاد مسؤول مكتب التعليم في مديرية عرت الأستاذ سسفهي وتولي قرقيش بأنه تم إنجاز أعمال تنموية فاعلة في المديرية عبر حملة الطلاب الصيفية التي جرت خلال الفترة من 7 يوليو وحتى 15 أغسطس. وأضاف أن الطلاب قاموا بإنشاء أكثر من 21,000 متر من القنوات وقرصوا نحو 20,000 شجرة في 8 محطات. وذكر الأستاذ سسفهي السكان بضرورة حماية ومتابعة الشتول التي يتم قرصها

سنويا عبر حملة الطلاب التنموية حتى تحقق الهدف منها. من جانب آخر، أوضح مسؤول تنمية القابات والحياة البرية الشاف غدوة اليوهنسة أن الشتول المعدة في مشتل ماي دماء يتم قرصها عبر المجتمع والأفراد، وأن تركيز هذا العام انصب على الأشجار المحلية المهددة بالانقراض. مشاهدة الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. أعلنت موسكو أنها استدعت السفير الياباني لديها أغيب تنديد طوكيو بزيارة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة للجزر الكورية التي تطالب اليابان أيضا بالسيادة عليها. وكان بوتين قد توجه إلى جزيرة إيتورو في أرخبيل الكوريل بعدما زار جزيرة سخالين الروسية الغريبة، مما دفع باليابان إلى استدعاء السفير الروسي لديها للاحتجاج. وردت موسكو بالمثل عبر استدعاء السفير الياباني أكيرا موتو. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن المسؤولين اليابانيين تجاوزوا حدود اللياقة في انتقادهم لزيارة بوتين. وأوضح لافروف أن استدعاء موتو كان يهدف إلى مناقشة سلوك القيادة اليابانية وكيف يجب على السفراء التصرف في الدولة المضيفة. أعلن الجيش النيجيري حصيلة عملياته العسكرية ضد الجماعات الإرهابية في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكدا مقتل أكثر من 160 إرهابيا في هذه العمليات التي تتركز في شمال البلاد، وخصوصا الولايات التي ينشط فيها تنظيم داعش في غرب أفريقيا. وقال الجيش في بيان أن سلاح الجو في ولاية النيجر شمال نيجيريا حقق ما سماه نجاحا كبيرا في ضرباته ضد معاقل الإرهابيين في منطقتي سانجيكو وبابا ودوكا بماريغا الأسبوع المنصرم. وأضاف الجيش أن ضربات جوية استهدفت تجمعا كبيرا للإرهابيين، كان الكثيرين منهم يستغلون دراجات نارية، مما أدى لتعطيل تحركاتهم وأنشطتهم بفعالية. وأكد اللواء المتحدث باسم الجيش أن التقارير الأولية أفادت بالعثور على نحو 120 جثة و300 دراجة نارية في المنطقة، مع استمرار عمليات التقييم العسكري للنتائج على الأرض، مشيرا إلى أن سلاح الجو استهدف مجموعة في عملية منفصلة. قال ضابط في الجيش الصومالي لوكالة رويترز للأنباء أن القوات الاتحادية طردت جماعات معارضة مسلحة من مدينة بيدوا بعد معارك ضارية أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى. وشهدت بيدوا، وهي واحدة من أكبر مدن الصومال ويعيش فيها مئات الآلاف من النازحين الفارين من الصراع والجوع في مناطق أخرى، اشتباكات استمرت لساعات بين القوات الاتحادية وجماعات معارضة. وقال السكان أن الاشتباكات التي وقعت في وسط المدينة كانت الأعنف منذ مارس، عندما سيطرت القوات الاتحادية على بيدوا بعد أن أعلنت إدارة رئيس ولاية جنوب غرب الصومال قطع علاقتها مع الحكومة الاتحادية. في الخبر الأخير، أطلقت الصين بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا إلى الفضاء من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانسي شمالي البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن القمر الاصطناعي SAO أطلق على متن صاروخ من طراز لونغ مارش 2C وتمكن من دخول مداره المحدد بنجاح. وأشارت الوكالة إلى أن عملية الإطلاق تمثل المهمة رقم 664 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش وفقًا لبيانات مركز الإطلاق. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر يناقش تنفيذ الخطط التنموية مع سكان مديرية الرعتة. التذكير بضرورة العمل على صون التراث الثقافي في الإقليم الجنوبي. جهود لتوسيع نطاق أنشطة نظم المعلومات الإحصائية والجغرافية في شمال البحر الأحمر. روسيا تستدعي السفير الياباني عقب تنديد طوكيو بزيارة بوتين للجزر الكوري. الجيش النيجيري يعلن عن مقتل أكثر من 160 إرهابيا. الجيش الصومالي يطرد جماعات معارضة مسلحة من بيدوا. مشاهدة الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: سنه ماسي يا مبعو.
1: مرحبا بولك، كفو مسيكي، كفو ليكي.
0: سنه ليكو الحمد لله، انتم كفو ليكم.
1: الحمد لله، كفو ليكي.
0: قروم ليكو يوم دقم حد ليك ابعوا دقم اسالوني
1: دقم.
0: ايوه
1: دقم كل يوم اتي ما لي اسالكوك ما مدقم.
0: ايوه
1: كذا متعزي
0: ادي ميراس حد ليكو ميراس بيه.
1: سني بك ميراس حود يكون سني بزح ميراس بك يما نعازي لميراس اقلر ايكي تبعت عتي وقت تحفيزه
0: سنه ابعوا.

ديكون عسل من ابو حامص ولذت بالتهي قانا بوجب ميتا وقمش نتقابل تمنا تحيد كبو كنا تحاوس.

0: حيلي حكمتي حيلي
1: تعوت تعوت تعوت تعوت تعوت
0: واستغيلاب أبقى فن على خب صامة تعرف خزنتو أساوير مسبب
1: أيوة
0: واستغيلاب أبقى فن على خب صامة تعرف خزنتو أساوير مسبب
1: تعوت تعوت تعوت تعوت
0: نحن نظلم أين بالسلام لو مخمت معلي مصارعنا

0: أجيم زأخلنا عتيق ناينا بيتر آيا داس حاوي يا مغيارا أجوخا قوبز
1: هيه هيه لبا وحوي متنقاق متنقاق تاوي خناسيا داس حاوي يا بعلنا غينا أتو
0: جازي خادي حتى مش مش عتينا أنا البابو بدوي تقواسي قرب السماي زين تصافو خماسي حراس محاسي كلاس تقواسي هه
1: كده كده البابو أبا نبرو سبعي تبولو غاز كمزين بري نعم نعتا

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها التأكيد على دور الشباب في الحفاظ على القيم والتراث بمديرية عين برعت، جهود لتوسيع نطاق أنشطة مدن المعلومات الإحصائية والجغرافية في شمال البحر الأحمر، الطلاب في مديرية عرزة يحققون إنجازات تنموية فعالة، روسيا تستدعي السفير الياباني عقب تنديد طوكيو بزيارة بوتين لجزر الكوريل، الجيش الناجري يعلن مقتل أكثر من 160 إرهابيا، والجيش الصومالي يطرد جماعات معارضة مسلحة من بيدواء. أهلا بكم مشاهدينا. تم التأكيد في ختام فعالية أسبوع الشباب التي أقيمت في إدارة ضاحية حليب منتل بمديرية عيلة برعد في 18 من أغسطس الجاري، تم التأكيد على أهمية تعزيز دور الشباب في الحفاظ على الثقافة والقيم المجتمعية وصونها ونقلها إلى الأجيال القادمة. ونظم مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسب الفعالية بالتعاون مع الشباب وأفراد المجتمع، حيث ركزت على ثقافة قومية البلين وتضمنت عروضا حول المساكن التقليدية وملابس العرائس والأدوات التراثية والفنون الثقافية، إلى جانب موضوعات تناولت دور الشباب ومكانتهم في المجتمع. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة السيد عزاز برخت آب أن الهدف من تنظيم الفعالية يتمثل في تعزيز تنظيمات الشباب على مستوى إدارات الضواحي وتمكين الشباب من التعرف بعمق على ثقافتهم وقيمهم والحفاظ عليها. من جانبها، أكدت مديرة مديرية عائلة برعيت السيدة عائشة على النور أهمية أسبوع الشباب في صون الموروث الثقافي للمجتمع ونقله إلى الأجيال المقبلة. كما أشار ممثل إدارة إقليم عنسب العقيد كبرو من الرأيو ومسؤول الشؤون السياسية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد ملوء تسبا مريم إلى أن الثقافة والقيم تمثلان أساس الهوية الوطنية، مؤكدان على أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعميق معرفة الشباب بثقافتهم وقيمهم وتعزيز جهود الحفاظ عليها. يذكر أن فعاليات أسبوع الشباب في إقليم عنسبة بدأت منذ شهر مايو وأقيمت تباعا في عدد من إدارات الضواحي. حث المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي السيد أبراهام يوهنس سكان الإقليم على توسيع نطاق المبادرات الرامية إلى صون وتوثيق التراث الثقافي والتاريخي للمجتمع. وفي كلمة ألقاها في اجتماع عقد بمدينة مندفرة في 17 من أغسطس الجاري، قال السيد أبراهام أن المجتمع الإريتري يتمتع بثقافة وقيم غنية تعكس حياته الاجتماعية ونضاله، مؤكدا أن الدراسات التي أجريت في مختلف المديريات كانت فعالة، وأشاد بالمبادرة المتخذة لتطوير وتحسين الرقصات والموسيقى التقليدية مع الحفاظ على أصولها. وأكد في الختام أنه سيتم بذل الجهود لجعل الإقليم الجنوبي وجهة سياحية جاذبة ومصدرا للأعمال الفنية لما يزخر به من موارد ثقافية.

التراثية. واقترح المشاركون بدورهم استكشاف التقاليد غير المستقلة والتقاليد الشفوية وتعزيز برامج التدريب لإعداد فنانين جدد وتنظيم مهرجانات ثقافية على مستوى المديريات بالإقليم. يجري العمل في إقليم شمال البحر الأحمر على توسيع نطاق أنشطة تنظم المعلومات الإحصائية والجغرافية لإنشاء منصة تمكن الجمهور من الحصول على خدمات فعالة وعالية الجودة في أماكن قريبة. وصرح المدير المؤقت لقسم إدارة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية السيد ولد روفائيل تخلاي بأن عملية التسجيل تتم من خلال وكلاء في مديريات أدوبحة وقرورة وقلعله ونغفة. وأضاف أنه بناء على ذلك تم توفير خدمات إصدار تصاريح الإقامة وغيرها من الخدمات حضوريا في مصوع والمناطق المحيطة بها، لكن يتم تقديم هذه الخدمات عن طريق إرسالها إلى المديريات الأربع. وقال إن برامج التنمية لا يمكن تخطيطها دون معرفة عدد السكان ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وإن مشاكل الأرض وغيرها يمكن حلها عبر الاستعانة بالخدمات التكنولوجية. وفي الختام ذكر السيد ولد روفائيل بضرورة إيلاء الاهتمام لإقليم شمال البحر الأحمر لاتساعه وكثرة قراه المتناثرة عبر ربط مديريات نغفة وأفعبت وقندع ومصوع بشبكة موحدة. أفاد مسؤول مكتب التعليم في مديرية عرزال الأستاذ تسفاهي وتولد قرقيس بأنه تم إنجاز أعمال تنموية فعالة في المديرية عبر حملة الطلاب الصيفية التي جرت خلال الفترة من 7 يوليو وحتى 15 أغسطس. وأضاف أن الطلاب قاموا بإنشاء أكثر من 21,000 متر من القنوات وقرصوا نحو 20,000 شجرة في 8 محطات. وذكر الأستاذ تسفاهي ود السكان بضرورة حماية ومتابعة الشتول التي يتم غرسها سنويا عبر حملة الطلاب التنموية حتى تحقق الهدف منها. من جانب آخر أوضح مسؤول تنمية الغابات والحياة البرية الشاف غاد ولد يوهنس أن الشتول المعدة في مشتل مايدما يتم غرسها عبر المجتمع والأفراد، وأن التركيز هذا العام انصب على الأشجار المحلية المهددة بالانقراض. نظمت في مدينة عالدقيح حملة توعية هدفت إلى تعزيز وعي النساء بمختلف القضايا، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 18 أغسطس الجاري. وشاركت في البرنامج الذي نظمه مكتب الاتحاد الوطني للمرأة أكثر من 1500 امرأة يمثلن إدارات ضواحي حينبة وهدامو وعون بعور وحشملين. وأوضحت مسؤولة المكتب السيدة مسليش لقسي أن الوعي يشكل أساسا للتنظيم القويم، مؤكدة أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على الممارسات الضارة وتعزيز ضمان الحقوق القانونية للمرأة. من جانبها أكد مدير مديرية عالدقيح السيد هبتاي تسفازقي أن الإدارة ستقدم الدعم اللازم لنجاح البرامج الهادفة إلى تعزيز دور المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات. مشاهدينا شرطنا تتواصل من الفضائية الإرترية، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعلنت موسكو أنها استدعت السفير الياباني لديها عقب تنديد طوكيو بزيارة رئيس فلاديمير بوتين الأخيرة لجزر الكوريل التي تطالب اليابان أيضا بالسيادة عليها. وكان بوتين قد توجه إلى جزيرة إتورب في أرخبيل الكوريل بعدما زار جزيرة سخالين الروسية القريبة، ما دفع باليابان إلى استدعاء السفير الروسي لديها للاحتجاج. وردت موسكو بالمثل عبر استدعاء السفير الياباني أكيرا موتو. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن المسؤولين اليابانيين تجاوزوا حدود اللياقة في انتقادهم لزيارة بوتين. وأوضح لافروف أن استدعاء موتو كان يهدف إلى مناقشة سلوك القيادة اليابانية وكيف يجب على السفراء التصرف في الدولة المضيفة. أعلن الجيش النيجيري حصيلة عملياته العسكرية ضد الجماعات الإرهابية في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكدا مقتل أكثر من 160 إرهابيا في هذه العمليات التي تتركز في شمال البلاد وخصوصا الولايات التي ينشط فيها تنظيم داعش في غرب أفريقيا. وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو في ولاية النيجر شمال نيجيريا حقق ما سماه نجاحا كبيرا في ضرباته ضد معاقل الإرهابيين في منطقتي سانجيكو وبابا دوكا بماريغا الأسبوع المنصرم.
وأضاف الجيش أن ضربات جوية استهدفت تجمعا كبيرا للإرهابيين، كان كثير منهم يستقلون دراجات نارية، ما أدى لتعطيل تحركاتهم وأنشطتهم بفعالية. وأكد اللواء المتحدث باسم الجيش أن التقارير الأولية أفادت بالعثور على نحو 120 جثة و300 دراجة نارية في المنطقة، مع استمرار عمليات التقييم العسكري للنتائج على الأرض، مشيرا إلى أن سلاح الجو في عملية منفصلة استهدف مجموعة. قال ضابط في الجيش الصومالي لوكالة رويترز الأنباء أن القوات الاتحادية طردت جماعات معارضة مسلحة من مدينة بيدوة بعد معارك ضارية أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى. وشهدت بيدوة، وهي واحدة من أكبر مدن الصومال ويعيش بها مئات الآلاف من النازحين الفارين من الصراع والجوع في مناطق أخرى، شهدت اشتباكات استمرت لساعات بين القوات الاتحادية وجماعات معارضة. وقال السكان إن الاشتباكات التي وقعت في وسط المدينة كانت الأعنف منذ مارس، عندما سيطرت القوات الاتحادية على بيدوة بعد أن أعلنت إدارة لفتاجرين قطع علاقاتها مع الحكومة الاتحادية. أطلقت الصين بنجاح قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانسي شمالي البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن القمر الاصطناعي SEO أطلق على متن صاروخ من طراز لونغ مارش 2C وتمكن من دخول مداره المحدد بنجاح. وأشارت الوكالة إلى أن عملية الإطلاق تمثل المهمة رقم 664 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش وفقا لبيانات مركز الإطلاق.

مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها ننبأ. التأكيد على دور الشباب في الحفاظ على القيم والتراث في مديرية عيلة برعيد. التذكير بضرورة العمل بجدية على صون التراث الثقافي. الطلاب في عرزة يحققون إنجازات تنموية فعالة. روسيا تستدعي السفير الياباني عقب تنديد طوكيو بزيارة بوتين لجزر الكوريل. الجيش النيجيري يعلن مقتل أكثر من 160 إرهابيا. والجيش الصومالي يطرد جماعات معارضة مسلحة من بيدواء. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

مرحبا بكم حيسام وحيسات، برنامج كلب دحن تابع له لكم دي بكل أركان. نايم رئيسنا أهمية حليب أم عافية جنا وكم سلهما أقل أمه لخصصته قاشينا من أسبدالية أرطا حامد صالح دي بأسبدالية أرطا دارس ناي

0: رعاية شاف قط أو إمرجنسي وكم سلهما آي سيو مراعاية تردت لا دارستو كديب إلا مثلنا أقل أمسى وأقل مجتمع نفعتو للبلو علم أقل هب من سمحاقنا بسميتكم نحمدو أنتم ما تلفونات كاتكم سل فتحنا عند اتصلكم أقل تشاركو عزومتناتا كمسيت باكيتات صالح حسن نايد حمتك
1: مرحبا بك كرشوم مساء نايد حنصنحكم
0: ديب لا من متك بدغمان قال الحمد لك فت لا اشكال لصابط عليك ترد ووقت لي لهيبتو كاللي ما جزء من شغليات عندك عندك حصر كت لا من متك بدغمان الحمد لك
1: انا عمدي باللي ما برنامج اللي لا بي تقدرت قال امسلكم قال هداك ديبا بعزمتكم والحمد لكم فتي
0: تمام لنا يم رسنا حليب ام واهميته لا خصصته الا سامن الا من يوم حتى اسك يوم 7 اغسطس الدنيا سامن حليب امتى كمنفعه حليب ام اقل لجنا من قبل اول لا تظبطه ومنفعته اقل لجنا بقنا ام
1: يا سلام ايوه كما الاسبوع اللي له اللي يولي حليب ام ومنافعته لا تهدك ديبو وقت من حتى سك لت سبع لله وقت ايوه ديبو احنا ما حتى كلق النبل حليب ام عم بلنده لينا وبزح منافعت بديبو قل لها ام لقباء وقل لها او قل لها قل لها القت قل لها جنا كازانا تلي حليب ام ومنافعته نفعل بي اللي يقلبي الكون مهمات نقط كوبان هليكو ديبا قل لها رستو ومن اللي ترفيهني من متنسياتنا سؤال قل توم قل لسه لو قادره نود حاته ان شاء الله بقدره ناتا ازانا حليب ام ومنافعته دي بقول هدكتو كالي حليب ام كفلت شقه دي بطبنا يا ام من كفوت لمتي كلام معلومات قل هدك دي باتو كم انواع حليب ام هلا كفقه بيتو للتهيب كالي قل لا ام منفع قل لي جنا هنا منفع كالي هنا ما مدرت ما تاكل صادفه دي بالاطبيوت كافي حليب قل يطبق اللجنة قل علقت ما تاكل صادفة وبعد ما أدوية يعني أدوية مقل تنسى أبديبا ومقل إيه تنسى يبقى اللي قلن هدكتو وكالي هلي بآخر لأبروت مدولتو وكفق الطريقة قل تطبر بديبا دي بيقلنا غشتو كحليب أم اندهل أم انبل اندهلينا لمناسب طيب من قلقتو قل لا قل لا قل لا علقت لا تشك حليبتو ازاي مثل زمن احنا قلنا شكاين قدنا شركات هلايا لك لمادات لدي بحليب بأم لهلايا اقلو اقل فابريكا قادرة لكن كما نايلة طبيعتي قبيني عشان كده لمنافعة لنايلة طب لحليب بأم عبايتا قل لا كفلت شكا دي بأمك ودولت للي تعسر نفسه حكو طفلة تولد عندها ليه كلوت هرمونات نقولهم احنا مسؤولين من الشغل اللي توم الحليب قل تكري اوكسيتوسين وبرولاكتين هرمون نقولهم لهم لا برولاكتين بدير قل تفره قل فره الحليب دي بطب تلخدم اللي اجهز واكل اسيت كل قربت كهنا مثل ولاده اللي اجهز له هرمون اللي معناه مسؤول منه جهزته لا اوكسيتوسين نقول له هنا لك على القتله الجنان وش حطب تنكفق الابلو او بالطبيعه قام بتا نفسه تقول وكد لهي كم تكرر وديو يبقى من قضت كم تكرر لجينا كم نسالنا سي وديو كنا تولا لا تخلق مع ايوه اول تخلق حتى كالد يبقى انواع هلا كفوت حليب ام كفل تهيب طريقه بزهله لحيزت لكن الاولايت لجنا دقري من مأمون السندل من نطب دقر محافظتون انت لنا سؤال اول ايت تاتا ما كان حق ولا ما يتركبت لا سيت دي برداع دي بات ودي الحليب من طب تحلبه وقال لجنات حق كفوت هيبوت برداعت ب ايوه لو بحق يقدر ما ممكن تدعي في قبي يهتام هني ممكن اكان بدا دي بلس بداليت ممكن لجنات اكان بعدنا تنسوا كان حق ايوه كان مراعي دي بنسو ممكن تحت ميزان حق قلت ولد اسك شويه على هي قبي كان بعدت دي بنسو تمام ممكن تحمم قبا كان دي بحليت من قبي ابرد داعت قال لي نسو قدر ሳልስ ገባ ምንገብስ

0: ثالث هيني لجنة ذاته ممكن من سيت بعدها توال حليب دي بردعت نو ديك اللي ما قلنسو قدر
1: لا ما حقيت
0: ايوه
1: هذا
0: ليه ما حقوية هليت لك بقى وبعدها اشياء عشان الحيزة، لكن لجنة من نطب دقري من نولا اللي سحبه اللي اقبو يليتو دي بالله لأسيت والدت معنا ل
1: لا
0: دي
1: تبدو القلم
0: ايوه
1: بالضبط.
0: طب دول قال عم بتبديبه مباشره حقول الطب حقول انا بتوتو لا الحليب ما اللي تكره هذا ممكن لس اوليت بكار قبت من قبل بس الف قال اول عادة تتبكر اللي من قبل قال تاخر قدر الحليب لكرايته سك 3 يوم ممكن 70 و 7 وكل ساعتات قلت تاخر قدر، لكن ثالث او دق من ده ليت تكالي والثالث وترابع ولدته وانا مباشر قلت كريت الحليب كل زمان ينسين الاخر ولد دول بيلاح لجنا و هتو دول عم بتوت الحليب ذاته اللي تكره قال لي اول شبيك تولا لمهمه بديبه اول عي لا ولا ان بتلعب قبل لها بود ولا سالفه لنا نفسه ولا شبيك تولا مهمه بديبه بزح مع الدات ومع عدنات بديبه قال لي بلغه انجليزي معناها جولدن وايت اللي بيقولوا ما هن الكوليسترول اللي بيقولوا قال لي شبيك قال لي اول يقولوا الناس امن قبي بزح فائدات بديبه لهم قل حمام لا دافع انتي بوديس بنقول لهم هتوم هلا وديبو اها من حمام لدافع كقوته قل اللعبة بزح مادات بديبو بروتين بنقول له مادات اللي ديبو لهم تا فجح لحليب اول هلا شبيط ديبو توم اللي تركبه منه 6 يوم 4 يوم 5 يوم اسكل حليب الحبل اللي تقير ذاته ديب صعدا جايب قسي ايوه منه ادق قد ما زي مسلوله مسلله علقت يعني ايش مسلله الانزيم لان ابرا الحقق مسلو طبيعي كل وقته من خلقته الحليب اللي مسلو نت مزازه نقل وقته كديب اللي لا ساعتات لان ديبا لا شبيك بزح منافت بديبو بروتين بديبو ذاته لطفلت العلقات اللي بدي بالها شن كذا قلت تفقرها لا قلم من قبي انا تعليم ما حاجه ترى اول الافقر ايوه لا عقيم قبي ذات مول تصبر لشبيك تقول لها يودي لشبيك دون الناس العقي ذات اللي دول فقر انه توت لا ساعدوك اللي فقر كابزح منافعه بدي بلا شبيك كانها لا اول تخلق معنا
1: تمام اذا لا منافع دي
0: منافعت
1: قلجنا ميت لنفع كفوت قلعبة لصديو دي بحان قولوا لك با دي بعبوتو لأفكارو كفوت لصديو
0: أيوة دي باللازم لك أنتي بودي سم اللهم من نقم بحليب بشبيك عنده وده ودي بوت للي تحلالفه معدات اللهم معادنات اللي وكالشيوم ماغنيشيوم اللهم لهم بلهم لك مثل شبيك تجنات ولد حلال فلهم معادنات لو لهم مادات كالي لاكتوز عينت بديبو تو لاكتوز وانا طبع من شكرته الا اذا ما بديبو قال لجنا دم وحدينا دم قليل امسي انه ريتروسايت لايف سبان بلازب بلغتنا حكمنا هاي تو ديبو قلو سبت ودا لجنا من حمام دافع قلو ناي حسابنا حنقلنا معنويتنا حنقلوا كله الا انتي بوديس ولوم لوم بلور لينا مسلح شبيك مسلح حليب اللي يبو سبت لحلفه حالة عبوتنا اتم ناي من قبي ومدافعة الحمام لدافع الا من قبي مسلوم تلت حاول ديبو لوم مهم حاجات توم كاري فيتامين اي مسل اللي شبيك تمنى اللي تحاول ديب اللي شبيك تلت لله فيتامين اي مثل الكوليسترول من بلو دي مثل لما دات مثل من ام دي با جنا لتحف لهم كلهم كلهم حاجات لهم مثل شبيك سبت مسؤول جنا ما بقسي ومن لهم تو قل لعبه قل دافع من حمام وفيتامينات قل ركب معنا
1: والله حنقلوك
0: أيوة.
1: فقلت بدنا
0: زي دي بالله كوجنيتيف ديفلوبمنت بهالمسلك مثل من نحلي بام بيقول لها لا كوليسترول بلو لينا انتي بوديس لوم لوم بلوم من كل كي عملنا ام دي بها دي بها قولت حوله لا قل حسب ل لقدر بحالتنا تطورنا حنقلو لك مثل لهم معادنات لهم معادنات قوي لو وفيتامينات ولا كله اي تطورنا معنا هلا قدر لهم ضعفنا ساعد فوق معنا كذا الحاله
1: تمام.

0: ئەم جناها کافێ حەلیب ڕکبها لەم ئیکۆن کەفەت ئەمر ولد کم بێ لەمە بجەحم باکو لە جنی لە مسمسان ئیتە ئەمرۆنە لە ئەم باکە هەلەندە تبێت شاغەل سەفرە هەلەندە تبێت شاغەل کە جنە سەنت ئەبە هەلا و سەنی لتمەوەن هەلا ئەگل تە ئەمر کەفەت ئەمر
1: أيوة قبوت قلمي نسأل كاهو يبلس قل كا وحل حموم هلا ولا سفرات ولا تعمر يقدر إنه بس أنت دائما قلت أكد بدي بلسيت حتى طب كاف قل ببديبه اللي كله يكفيه هلا ولا كفيه هلا ما قلت عقم بديبه مثلكي مثلا خمس يوم حقبت حا خمس يوم حقبت حا لجنا ديبا معل حفازت اللي تقوله من قبي سكسس مرت لا شطر هلا من قبي او شن كذا حفازتها قوله بهني سكسس مرت شيء هلا حق شيء هلا من قبي اللي كافي كافي هلا بالاتو ما ممكن ابدا من ناحيه شن نعقن هلا نازي دي بعمل اسرع 4 ساعات ديبو قل له حفازت لنايو او حفازتها قوله بهني شن ماي وشن كذا سكسس من سس مرت وتحت حمس سكسس مرت نبل من وتحت شيء هلا من قبل كافي هلا سبب نايب كاي برد اللي قلق بقدر كالي ايدو الصادفه ما جنيت نايش لبكاي مجتمعنا بعنقور بنقول له بعنقور لا ايد ولا بعنقور بعنقور سمع بجنايه بعنقور حمته بالاسيد اللي يتودي اللي مسا منا ابوينا يا اطبوتو بحكمنا كمال الدقبه دي بحفظ لا طفل طبين ده لمس لا حليب ابا علي حاول اتشويه الا هو قال لي لا معيد نايل يقدروني متشوا متقمات صادف ديبو اسبازم من بلوتو ساعات في ديبو مقبي وجع ود ديبو قرجت ود ديبو الصبح مثلا ادي ديب عبي الصبح انا اسكو وشويه كبج لي ود ديبي اللي بل لجنه هيني لحليب مسله طبن دهلا بواجب قبي حق وي اتيا قلا قلا افلط بكل اند اتيا حواك مسله اتا من قبي طوال لي سبب ديبو سبب بكا يقول لك بقدر كازي حتى ديب اقبوينا الى اطبي ود ديبو تتحافظ بديبا كالي هيني كمال ابي الكوكي عقن بس قلمي نسالته البلسي طفلته هذا متعق انه حامس يوم سادس يوم ما صح الا من قبي ديب ديب معل من حمس السكسس مرت شيء يا هلا من قبل منو العشين هلا من قبل كافيته ناحيه حليب يكونين الا تفجر شيء بد قلت حزيته سفره من سفره يكون بحالته منو وضحت كل دربت او حتى مرت هنا من قبل اللي كفي هلا انا معناها دي بسرعه 4 ساعات حفازات احسن ذات حفازات وهذا لما نقبق الحفازات تاكد دول كتريات ريا حمزه 6 مرات اشتريها وغيرت قبل من قبل كفيه ولا قلت بالقدر كبل مع قنيت اللي قلت امره تقدر لا بكاي لا سببه ميتو ياك ما لبي الكوك لا هواء سحب لك حمام قل هل قدر يا مهيني اللي سبب اللي سفر اللي قبا قدر ومن اللي والعل بكاي واصل هلا من قبل لكن دي حكمنا قلت اقرب بديبه ممكن شيء بتقول لك قدر حمام قل سعد قدر انتهابات الله وبزحله
0: لا حاجه
1: تتاكد بالتا
0: بس
1: لك لا حاجه تتاكد بالتا كافي
0: ساتعبكم
1: هلا و... كافي تعبكم هلا ايوه وواجب اطلبت انه الافلطب كل اتيها من قبي هوي الاتمس لاني اكثر تصادف ادي من قبي هتن يلت احب حموم وجعل هالذي بنقل لجنا ادب فرضت تظبط قلاطب فتقول تبل حد وفرضت تظبط حوال التديب مثل الهوا اميتي يقدروني سر اللاميت لي ناجنا الهوا اللي يقدرون طبيعي يكون لما سبب ديبوم سبازم سبب ديبوم هنا اكثر مره تداب عنقور قصص اندي بيلو بما تصبه توتو كنيته لسعد
0: تمام قلت هذا قال ابو عنقور لقى بجناكم سلط اباك الهوا قال فقر حق قلت تصديت قدر كاكا كفا قلت تصديت
1: ايوه زلي ديب حكمنا اكثر مرات نتا وحكمنا هي الحكيم ودي اول بعد قليل هلا مرمراتاتو تلودي ازي جنا طفل كبوت ندت حاكي كاو سبت لاي ودمت ودم حكيم مرمراتاتو ودي بعد اقولك انكر كل حمام حقي هلا ديبو الاسباب اللي قلق قلق با قدر اني بيلك قلا ام كافي حبر له يبا وبلق له تعالج قدر نيكو اكثر دي بشي عبق الله بتحق قدر سهل يكون نصار حوال التند هلا ولا معيت الشبابط هلا من قبي دي بنهاية ما تقفل لسادف قدر نايشن انتم كزح وقت دي اللي يبتحني بلو قلت عالج قدر كأبوت أدى ذاته أنس دي ቀደም ውላደተን ዲብ ሕክምና ብዙሕ ሓብረ ዝሃዩበን እንደ ደርሳት ለመፀ እንደ ደርሳት ለመፀ ካእሊ እሙር ላ ኣሕሰን ሓይስ ይኮን በዲር ኣይዶል ዩነት መፅ ቡ በኬ ለ ወብዓንጉርቲ ዝበሃል ዲብ ሕክምና መፅ ሓቲ እዩ ትረክብ ዲቡ ክለ ገበይ ኢላ ኣለና ኢላ ኣጥበዮት እቡቱ ዓሰር መለልተ ሓበሬታ ሃይቦበን ዚእሊ ናይ ብላይቱ
0: እሊ
1: ናህያት ናይ ሕክምና ብዙሕ ሕፍዝ ይደግፉኒ ኣያደል ብሂል ኣላ ሰራሕ ግስኣት ፍለይታ ምሽክለት ኣላበ ትነፍዕ ማና ሃዋቱ ገስዕ ላኪን ዕላጅ ግል እሊ ሽእሊ ይኮኒኒ እሊ ሽእሊ ዋሃዋ ኣት ለ መንገቢ ክነሰብብ ለ መንገቢ ኣስኒዮት ሓጀት እንዲ ትመፅእ
0: እዚ ዲብ ጥባይ ወክድ ግልትፈንተሉ ዝሓየስ ወላ እተኣላሓዛ ዲብ ለኣላሓዛ ውቀት እተኣላሓዛ እካን ግለጥ በብእቱ
1: ኣይዋ ዘ እተኣላሓዘ ወቅት ለህቱ ሓዘ ዲ ኣነ ወቅት ወዲካ እግሉ ምንገቢእ ወቅት ምናስብ ይገቢእኒ ሻንኪዳ ኣልጅና ኣለ ጥፍል በስ ምስሉ ለ ምንገቢ ሒሰት ወለእም ወላ ጥፍለ ምስል ዝፈናትዮም ይትምፅኦም ክን ላኪን ዝሩፍ ህለየታ ዘ ሽቁል ገይስ ሲት ሸቃሊ ትገብውሊ በስ ምግል ምግል ትፈንተብዲ ምክን ብሰዓት ገብኣ ምንገቢ እዚ እስክ ሰለስተ ሰዓት ዝብለካ ምን ሰዓት ወንስ እስክ ሰለስተ ሰዓት ኣብ ምሄኒ ዲ በምዕል ዲ ብ24 ሰዓት ምን 8 እስክ 10 ክልአ መረት ጠበህ ለመንገቢ ካፊቱ ምን 8 እስክ 10 ክልአ መረት ላሊ እንዳሓበርካ ባህለቱ ኣብሄኒ ብሰዓት ግልቲ ፈናትዩ ገባት መንገቢ ሰዓት ውንስ እስክ 3 ሰዓት ምክን ሬማ መንገቢ እሊ ብሊ ሓለት ላ ምክን ሰዓት ውንስ ክለ ሰዓት ዲቡ ንፈናትየ ትብሉ ላኪን በስ ምግል ተኣክድ ብዲባ 24 ሰዓት ዲቡ ምን 8 መረት ኣስክ 10 ክልአ እትሊ ወቀት ለ ምን 10 መረት ተፀቢዩ ለት ምንገቢ ድበልካ ትቀንፅ 10 መረት ብከፋፈለት እግሉ ምንገቢ ላሲትለ ካፊት ተፀብሕ ለት ምሽክለት ኣለባኒ ላኪን ምግል ትራቅቢ ዲባ ለእሉ ተፀብሕ ለየትኒ ከፍዩ ኣላ ወላ ከፍዩ ይሃላኒ ምግል ተኣክደብ ዲባየኒ ክማላብየልኮክ ዲ በሽንትቱ ክለይ ዲባ ምዕል ከም መረት ሸይና ኣ ከም መረት ሓፋዘቱ ኣጣሊል ኣላ ኣው ከም መረት ኣሸይነቱ ለየ ብልግል ተኣክድ ብዲባ
0: ግል ጥባይ እዛ ግልእም ግል ጀናሌጣ እንዳይገብ ግልእማ መንፋዓት ብእቱ
1: ብዲባ ይዋን
0: ክልአ ሸይቶ እዘ ግል ኣምርሓ ዘለለ ይኮላ እም መት ናፋዕ ምና ኣጥበዮት ከምሰልሆ ብእኬት ለለእስር ዲባ ሀየ ለሃለ ገብእ
1: ኣይዋ መናፍዕት እዘ ሓሊብኦም ኣጥበዮት ሓሊብኦም ግለ ጅናቱ ስክለን ሃድግ ዲባዓና ግለኦም ሄኒ መናፍዕት ብዲቡ ሚመታክል ሄኒ ሳድፍ ዲባን ደ ገባና ምገ መናፍዕት ናዩ ብዙሕቱ ገለ ምኑ ግል ኒባል ሓቆ ገባና ለእሲ ሙተዋስ ግሩም ታፀብሕለ ታጥብዮ ለ ምንገቢ ልጅና ግለ ምነፍዕ ሓተ ዓፍት ናያ ሓቆ ሕርስ ሓቆ ወልደት ከማ በዲር ቀደም ውላደት ላዕለ ዲቡ ዲቡ ግልታቅብል ሚዛነ ናቅስ ኢሉ መናፍዕቱ ካሊእ ላኣርሓም ምንገቢ ላኣርሓም ዲብ ኣካኑ ግልቅብል ነፍዕ ኣኑ ሎም ኦክሲቶሲን ወ ሮላክቲን ብሉ ሆርሞናት ብሎም ላዓልና ኢሎም ግሩም ሸቀቦ ምንገቢ ላኣርሓም ለናይ ለሲ ከም በዲሩ ግላቅብልግሩም ግላቅብል ሓቆ ሕርስ ላዕለዩ ቀደም ውላደት ግላቅብል ነፍዕ ዲ ኣካናቱ ኣቀብል ጨባባጥ ኣህ ኣጥባይ ሄኒ ሓቁ ሓሊብ ተኣከበ ለጣ ወይ ኣጥቤት ምኑ ንገብል ሓሊብ ተኣከበለ ሰር ብዙሕ ተእሲር ለመፅእ ዲባ ንተሃብ ለመፅእ ካሊእ ተኣከበ መንገቢ ግልዶሩ ሕበጥ ግል ሕበጥ ቀድር ይሓልበት ትብሎ ሳሂል ትመምክን እንተሃባት ስክልጠወር ጊድ ክትብለስ ትቀድር ትሓልቡ ላኪን ወጃዕ ግል ተቀድር ከእሊ ምን ሓጃት በሲጥ ቀሊል ርአና መንገቢ ለጥብ ግሊል ሕበጥ ወጃዕ ግሊል ውደ ዲባ ወሓጃት መደረተ ሎምፅ ርአና መንገቢ ሚዛን ግልንቀስ ተማም ኣጥቤት መንገቢ ካሊእ ሎም ሆርሞናት ልሎም ልምብሎም ዓለ ምነፍዕ ሲት ሚዛና ግሮም ግልምፃእ ምን ሕማማት ሽኮርያ

سكرين حمام سكري منهم منه دافع عقله قروم على بيت من قبيته كالي أم بل واجب قلت عمسي تقدر له سيد قروم تطبه له من قبي كمال يوم بالعندي بمعل أسرار 4 ساعات سمان وقت دق أنت جناح بيت من قبي أو عشر مرات جناح كافي على بيته من قبي لقيت حس سبع مسنا قل سادف يقدرني أقول ميلا بالليلنا لهم هرمونات لهم نهاي لهم برولاكتين وقلم مثل حليبكم هتوم توم لدى كان عباد أطعم له لهم ناي وليد وناي ناي لا دورته واللي تاته توم يكون هذا لهم عرفان له شو قدام له لهم توم لا كان أطعم له كان عبادي بله له هذا ما ود لهم دافع قله معنا هلا سيت لا هذا بالبرنامج دافع قله ولا مثل الناس تراكبت من قبل دافع قله اللي أطبيوت مالته كلبو بزح منافع بديبو قالي ولدي أنا هيتنا عاد موتات لهم ناي أسرار واللي تانت ما قلوا دافع قلق الحريتاني وواجب أطبيت من قبي هي أطبيت من قبي لكن كمال أبلكي تعالكو دي بدولو بزوح حليب تأكبا من قبي قلو في قرب ديبو وجعا وانتها بناي حليب لامتي وبردو اللهم هرمونات اللهم هتوهم شاكو ولا حليب اللي شاكو حقو يفقر بردو من الأمتي دي من ناحية سرطان ناي طب وناي أرحام دي بول التطور اللي أمور لي كأبو لواجب أطبيت كنا منافع بديبو من إلا مشاكل دافع إقلا ونفع إقلا كمنا ما لا نسمي لعنا

0: حيسامو حيسات برنامج قلب دحن تابع له لكم نا يوم مارسنا أهمية حليب أم لا خصصته قاشينا من ناس بدالة أرطة قرفة شاف قطراد إيت ومراعية حميم صالح حامدتو عند أتصلكم أقلت السؤاله ورأي من بكم ما رأيكم أقلتها با وقلت وصفت قدره كالتلفوننا 10-1-4-7-4 وعصر كله 10-4-5-4 عند أتصلكم قلت شاركت قدره. قلنا طلالة مسؤوليتنا لأم قل دول قلتات بهلية له قل ملا جناء قل لعبة وبحنقله من قبه وبقرابه لكن دي بالله لمجتمع مدور هلالو لأم كمرادة قلتات به راحة قتركب وقت قتركب دي بقروبة جناها قتركب
1: أيوة قروم إلا دي ب كل قبي قلنا رأياته لحتى قبي منا لقربة منا قدامه لقبي قلنا مساعدة الليل ولكالي هني بدرجة مؤسسات ممكن لسيت شقالات ناي حكومة مؤسسات حتى تقبي ناي حكومة لقبة ولا ناي تجارة تقبي دي وش شقة تقبي هذا من كليته حتى منا قربة من بئسة لقبة واللي مرعيات قبي قلنا ذاته لا ممكن هذا حتى سيت بينا قبعت من قبل اللهم الظروف كلها اللي هي قبل قبرت وقلت تقدعته كشان كده مجتمعنا اللي الأمر له سيت دي بحرسها اللي تتبل ذاته ما شاء الله وتبارك الله قروم لاستفيده منه لسك الحرس يقول لي كما زمن بدي سك الزمن اللي بواجب له خلصت من قبل حتى ينقص منها لكن اللي تات اللي زمان اللي وقت اللي قل من دي بشغل قل إيتوفر دي بلي تجيس ديبو أو ما قال قل يلنك أصمنا مساعدة من عيالنا يا قلت بقى قل ديبا من وقت الناس تديك ديبا حاجات اللي هي تتحذيو من ناحية ناي مؤسسات أو مهلا الشقة ديبو تكال قبع من قبي هنا أدم من بوتام هلو إحنا كم تكالا
2: الو
0: مرحبا
2: احمد من اسمرة
0: مرحبا احمد
2: انا يعني دي بخصوص برنامج رايق الحظ عليكم
0: تسالني
2: اول كشوم الحمد لله حظي يعني بخصوص البرنامج اللي قلنا دراسات ونوثق ونعبي البرنامج اللي بعد عليكي
0: شكرا
2: وقل حامد هيني حامد اورث منا شبابات عن يعني مثل سنيتو قبل وابشرك لحظة يعني من دلله ليوم مدرسة نوسكا ودي بلعادة درجات قلب صح زاينة يحب وشكرا

0: بارك
1: شكرا
0: الله فيك.
1: شكرا
0: حمودي.
1: تمام نتلالة
0: نتلالي أزي دي بناهيت ناي مؤسسات لدي بو شقيا مثلا أدي نحن ما نبو تعمل لنا دي بلا مؤسسات ناي نادي بس بدالية روتا ديكر مولو لي بدي بان لأمات لجنيتن لجنيت للترع دي بو أكان الله دي بو ما تسا لجنيتن مسلم دي بشغلا تشغلا مسلا شغلا دي بو ما تسا بو وساعات كما لا بيلكوك عن كل ساعات من ساعات ونستو كل ساعات تو يقول ان جيسال عطابيا ومتا ان دي بيت حد جاتو من قبل لكن فرصه لي تركبها كب درجه ناي الشقيه دي بتو مؤسسات قبل لما كنا مساعده تركبها لكن ده جيسال جنا لا طبيا ولا ودي شغل ساعات فه كمنا ادي لي لما صدار لنا ساعات لليا هلا مؤسسات لا سبداليتنا يروته ليت كل المؤسسات كم سالوا مبوتات لليا كالي حتى من مساعده اللي تقبي بدرجتنا هي مؤسسات معنا.
1: تليفون قلنا هلا مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: شكرا لكم لمشاركتكم نشارك بيننا مثل الدكتور نتراكب بيننا.
1: سعد نتفضل لمن انت؟
2: ايوه حسينه ابو بهر من الكرم.
1: مرحبا حسينه تفضل.
2: ايوه اللي على قلي انا يعني كل مره نزيف وديك الاشهر تحدي لي انا اللي. كل اشهر يحلفني.
0: لميتو ليش
1: كم ولدك؟
2: انا عندي ولد لنظيف ودي يعني عم سنة هيك مثل الزهر. كل اشهر وديكم مقبع عن فات نهر لكم يعني كل اشهر واسبوع وديكم مقبع قايس مني دي مسرة 30 يا عمركوني اربع مرات قايس مني لكني دي بخلال سنتين. ولكن اني في عمركوني دكتور تستعلي قلي حزيكو معلش بارك الله فيك اني بلو
1: تمام شكرا لا أرسنا طبايتها لكن باليس من بو الباكت قرنابا مرحبا شكرا حسين
0: أيوة زلا نعيت لا فردو لارس منا لا ريتا انتبه لتا لا أيوة لا باليس دي بناحية طباي و حليب ومن عيب معنيته مع لما عرفت نايو تيكون أزل لا نهيت ناي حزينة بالله العلد ممكن دي بحكمنا قاربتي قاربت بردي ودهتنا لكن دي بحكمنا عند قاربت بزحل الأشياء ممكن حاجة بسيطة لقليل حاجة قلت هدايا لبديبة اللهم RH بوزيتيف نيجاتيف لبهلا لا بزح لا ده حكمنا عام الا بس دي بحكمنا عند قربت امور اللي تفتح قدر
1: قلت زم بالا
0: ايوه قلت هم بالا باني شيء قليل يكون اربع مرات ولا قال حق وقيس الذي حكمنا عند قيسات قل امور قلت لي تبع بديبة قد حكمنا قلت تقرب بديبة لا مشكلة لا قال لي تبلها ليت ذات شهرين حل فيها لاني الذي بحكم ان عندك اربت لا مرمراتات لا لقبي بحس لا حق هو اللي تامرته لا ميت قراهم الا لكن لا لا لا, لا سبب قلت توضح قدر
1: دي با لا ام قلت لا تقل الناس دابنا من عائله دمته لا لا مؤسسات الذي بتشكلت
0: ايوه
1: وكل المجتمع زاد قل ام او قل جنانه سدينا من قبل دي بلا مجتمعنا هنا
0: أيوة
1: قال منفعة موده لنا غلط
0: واضح إلا إلا كمال أم بلون عنا إلا حليب أم أبواج بوتنسى من قبي لمجتمع من الأم بلون من لا أم بلون عنا مشاكل إلهم من حمامات أو من إلهم ناي معنوياتنا رأس منه اللي شبيك قلوب لين حاجة مهمته جولدن يلويش لبولو بانجليزي قلمي اللي بزح بديبو اسك سك لان الا نعيلا تلن ابو اجبرك بين من قبل وحريما حق الحليب حبرق ايرا لان اسك سس ورح سس شهر الا هجهل للدقاقه مزه نهايتنا وزاره عافيه القبا ولا بلا حليب أم ليطة حليب أم ليطة حليب أم ليطة لتبهل إكسكلوسيف بريست في دين لتبهل قل ميتو بعد قلت حابر بعد قلت حابر تقلبون أسك ستة شهور كمان نقول لعنا سمان أسك عسر كل أمر رد ديبا معل وبون دات بيت أسك سس شهر أتبيتو من قبل اللي ما شاء الله وتبارك الله زي بارح مستقبل قل هلا قلوا اللي جينا عليه من حمامات

0: اللي تجهزوا قلوب حقها من من اللي عنده عارفه دي باللي تلا لتعدي ناحيه لا بزح مشكلتي تامت سدي بني اكل بلانستو
1: وقت سبت تمت دي ولا قلنا اتممتو وقت حارب بعد راس ان شاء الله نتراكب. شكرا
0: خلاص ان شاء الله.
1: حيسام وحيسات مطابلت برنامج قال دحمنا يوم ارسنا ونا يوم برنامجنا دي ولا تمام حقوق الاسامن بعد سبت نتراكب.

عزني عزني شو شو شو ودناي شاي شاي هذا من شو شو كابونا شاي شاي على خندق شو

حزني شاي شاي شاي تدبر شاو شاو ودناي شاي شاي شاي شاي عزني عزيو عزني

المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. التأكيد على دور الشباب في الحفاظ على القيم والتراث بمديرية عيلة برعد. جهود لتعزيز إنتاج الغذاء المغذي للجميع بمديرية سجنيتي. شرطة المرور بالإقليم الأوسط تنظم حملة توعوية لتعزيز السلامة المرورية. في الأنباء العالمية، سوريا والوكالة الذرية تعلنان تقدما في تسوية الملفات العالقة. كوريا الجنوبية تجري تدريبا للدفاع المدني بعد تقليص ترامب للمناورات العسكرية. والنيتو يجري مناورات عسكرية في رومانيا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تم التأكيد في ختام فعالية أسبوع الشباب التي أقيمت في إدارة ضحية حليب منتل بمديرية عيلة برعد في 18 من أغسطس على أهمية تعزيز دور الشباب في الحفاظ على الثقافة والقيم المجتمعية وصونها ونقلها إلى الأجيال القادمة. ونظم مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة الفعالية بالتعاون مع الشباب وأفراد المجتمع، حيث ركزت على ثقافة قومية البلين وتضمنت عروضا حول المساكن التقليدية وملابس العرائس والأدوات التراثية والفنون الثقافية، إلى جانب موضوعات تناولت دور الشباب ومكانتهم في المجتمع.

مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعميق معرفة الشباب بثقافاتهم وقيمهم وتعزيز جهود الحفاظ عليها. يذكر أن فعاليات أسبوع الشباب في إقليم عنسبة بدأت منذ شهر مايو وأقيمت تباعاً في عدد من إدارات الضواحي. تتواصل في مديرية السجنات الجهود الرامية إلى تنفيذ شعار الغذاء المغذي للجميع وفي كل مكان من خلال تنويع وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني وفق ما أوضحه مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد إياسو أسفاو، وأوضح أن العمل يجري بالتوازي مع إنتاج الحبوب والحليب واللحوم والخضروات على زيادة إنتاج العسل والبيض والفواكه، مشيرا إلى أن برنامج الزراعة الصغيرة والمكثفة يساهم بصورة كبيرة في تحقيق هذه الأهداف. وأضاف السيد إياسو أن خبراء الزراعة يعملون بصورة منسقة كل في مجال اختصاصه، مبينا أن جهودا فعالة تبذل بشكل خاص في إدخال وتوسيع استخدام خلايا النحل الحديثة. وفي هذا السياق أوضحت المصادر أن خبير تنمية الري السيد محرت أبها بتمريام تمكن حتى الآن من تصنيع 100 خلية نحل حديثة، ويعمل حاليا على إدخال النحل إليها في إطار الجهود الرامية إلى تطوير إنتاج العسل وتعزيز تنوع مصادر الغذاء في المديرية. نظمت شرطة المرور في الإقليم الأوسط حملة توعوية لسائقي المركبات الكبيرة ركزت على تعزيز السلامة المرورية على الطرق. وشملت الحملة التوعوية التي نظمت يومي 14 و18 من أغسطس أكثر من 300 سائق من سائقي خدمات النقل العام في مدينة أسمرة وشركة ترانس هورن. وقدم مسؤول التحقيق في حوادث المرور السيد إسياس برهانه ومسؤول الرقابة والعقوبات السيد إساء يعقوب إرشادات حول أهمية الالتزام بقواعد المرور، مؤكدين أن مخالفة القوانين لا تؤدي فقط إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، بل تخلف أيضا آثارا نفسية واجتماعية لا يمكن الاستهانة بها. وأوضح المسؤول أن أكثر من 1327 حادثا مروريا وقع خلال النصف الأول من عام 2026 نتيجة مخالفات قوانين المرور أسفرت عن وفاة 28 شخصا وإصابة 356 آخرين بإصابات متفاوتة بين خطيرة وخفيفة إلى جانب أضرار مادية قدرت بأكثر من 10 ملايين نقفة. كما أشار المسؤولان إلى أن من أبرز أسباب الحوادث عدم الالتزام بإشارات المرور وعدم ترك مسافة أمان كافية والقيادة تحت تأثير الكحول والسرعة المفرطة وعدم إعطاء الأولوية إضافة إلى مخالفات أخرى. من جانبه أكد قائد شرطة الإقليم الأوسط الرائد هاب تيغبرو استمرار تنظيم حملات التوعية والإرشاد للحد من آثار مخالفات قوانين المرور والسيطرة عليها، داعيا السائقين إلى تطبيق الإرشادات التي يتلقونها والعمل بمسؤولية من أجل خفض معدلات الحوادث وتعزيز السلامة على الطرق. ودعا المشاركون إلى استمرار الحملات التوعوية التي تركز على سلامة السائقين ومستخدمي الطرق، كما اقترحوا اتخاذ إجراءات بحق الباعة الذين يمارسون أنشطتهم في المناطق التي تشهد كثافة في حركة المركبات، إلى جانب تنظيم حملات توعوية مماثلة تستهدف المشاة وراكبي الدراجات. نظمت في مدينة

إلى جانب تنظيم حملات توعوية مماثلة تستهدف المشاة وراكبي الدراجات. نظمت في مدينة عالدقي حملة توعوية هدفت إلى تعزيز وعي النساء بمختلف القضايا، وذلك خلال الفترة من كانت هذه الأنباء المحلية. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلنت سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية إحراز تقدم في التعاون في مجال الأنشطة النووية، مع بدء تفتيش مواد نووية أعلنت دمشق عنها مؤخرا في إطار مساعي تسوية مسائل عالقة مرتبطة بأنشطة غير معلنة تعود إلى عهد النظام السابق، وفق بيان مشترك صادر عن الطرفين. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي في دمشق مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن التعاون بين الطرفين وصل إلى مراحل متقدمة. وقد أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بتقدم مستوى التعاون مع سوريا في مجال تفتيش المواد النووية ومعاينة بعض المواقع على غرار دير الزور. وأجرى جروسي زيارة إلى سوريا يومي 17 و18 من أغسطس الجاري، شملت موقعا في دير الزور وموقعا ثانيا مرتبطا بمواد نووية اكتشفتها سوريا مؤخرا. أجرت كوريا الجنوبية تدريبات للدفاع المدني بالتزامن مع المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، وذلك في إطار الاستعداد لحماية السكان وضمان استمرارية الحياة اليومية في حالات الطوارئ. تأتي التدريبات في وقت اتفقت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تقليص مدة وحجم مناورات الدرع الحرية أولتشي السنوي، عقب توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض كبير للمناورات المشتركة. وتم تقليص فترة المناورات من 11 يوما إلى 5 أيام مع خفض جانب من التدريبات الميدانية. وأكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ أن تدريبات الدفاع المدني ذات طبيعة دفاعية وتهدف أساسا إلى حماية المواطنين والحفاظ على سلامة المجتمع، وليست موجهة إلى تهديد كوريا الشمالية أو تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية. يأتي تقليص المناورات المشتركة في ظل تحركات دبلوماسية أمريكية تهدف إلى استئناف الحوار مع كوريا الشمالية بعد إعلان ترامب أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون استجاب لاتصالاته الدبلوماسية. أجرى حلف شمال الأطلسي الناتو مناورات عسكرية في مدينة شينكو وسط رومانيا، وذلك بمشاركة نحو 1000 جندي ومئات المركبات العسكرية. وضمت المناورات قوات من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ والبرتغال وإسبانيا ورومانيا، حيث نفذ الجنود تدريبات ميدانية شملت حرب الخنادق والتعامل مع المنشآت الهندسية وفق وكالة أسوشيتد بريس. وتجرى المناورات في مركز جيتكا الوطني للتدريب المشترك في منطقة تشينكو وسط رومانيا، حيث شاركت قوات ومعدات عسكرية في تدريبات ميدانية تحاكي ظروف العمليات العسكرية وتعزز قابلية العمل المشترك بين القوات الحليفة. تأتي هذه التدريبات في إطار جهود الناتو لتعزيز جاهزية قواته وقدرتها على الاستجابة السريعة، إلى جانب رفع مستوى التنسيق والتشغيل البيني بين القوات الحليفة ولا سيما على الجناح الشرقي للحلف. في النبأ الأخير، دعت الصين إلى احترام السيادة الرقمية لجميع الدول، وذلك في أعقاب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة ستطلب من الدول أن تنحاز إلى جانب في سباق الذكاء الاصطناعي مع بكين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي دوري إن الصين تعارض الانحياز إلى طرف ما وتشكيل تحالفات في مجال الذكاء الاصطناعي. ووفقا لمسؤول أمريكي ومسودة داخلية اطلعت عليها رويترز، فإن الولايات المتحدة تستعد لإبلاغ عشرات الدول بضرورة اختيار جانب للانحياز إليه في سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين، محذرة إياها من أنها ستستبعد من تحالف للذكاء الاصطناعي تقوده واشنطن إذا انضمت لإطار منافس تتزعمه بكين. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. التأكيد على ضرور دور الشباب في الحفاظ على القيم والتراث بمديرية عيلة برعيد. جهود لتعزيز إنتاج الغذاء المغذي للجميع بمديرية سجنتي.
شرطة المرور بالإقليم الأوسط.

ستنظم حملة توعوية لتعزيز السلامة المرورية. سوريا والوكالة الزرية تعلنان تقدماً في تسوية الملفات العالقة. كوريا الجنوبية تجري تدريباً للدفاع المدني بعد تقليص ترامب للمناورات العسكرية. والناتو يجري مناورات عسكرية في رومانيا. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: سلام، اسمرت تبقى صوت عربيات كره.
1: مرحبا سني.
0: ها عربات بعدها دوريات هلا صالح؟
2: دوريات بس كله جاهز.
0: انت وادم مسلو تصاروا انا وتدم
3: ممكن تبلكم سلطه امر خليكم دبو طرق تبر. انا وانت قدم الله
4: حبيبنا، انا وانت قبينك الايتن سمعكني. انت حلو ودي وديك حتى عمل حتى عمل.
5: سلام اقول لكم ادم بلي
6: الحمد لله
5: اللي كان منا فاجي يسمون شبيبه بيك مقك هذا ما شاء الله خيارات قدم كل قدم حري وكري.
0: خلاص ازق الشاي بك حرن يمسى تسدي بك حرن تكابر خلاص دحنا امس
6: خلاص انا
7: يوم هي ميتو بقرر من هيرة العربيه عم تشاجر يا قيس
6: ورط عفي صعنا ما قبو قدامي اللي رايهم حب عملها لهم
8: بازي والله دي بلا هلا تعب وجهي مبري كله فقر لابوني ما تاكل لكم
0: يوم ابل على ليك وحالت اللي تعمانين من تبلين حبل وسقلك عليك
9: وي حبلك فقلم حويه ابايك حبل لسكن

0: سلام هجي
1: مرحبا انا مصطفى تعطب
0: هيا مصطفى
1: كفو عنك
0: نعم
2: اليوم ابل على اللي اكو حالات اللي تعمانين من تبليني حبل وسق لك عالك
1: وي حبل كفو على محوية ابايك حبل لسكال كنت يبلني هيا وحرق لقصك مقاقه كنت بهدلك تصبطوكم قبل
2: يا اخي دي بكمسين هاي موتنا نقرقروا على معنا لكل سنين ودنينا دنانا عافش كل الناس امنينا مخازننا براق وطرفوه
1: صدقتكم لقبا اسوا عافشتو لدي بعربت علات مبعد
2: مخازننا يا شعب كاري يوم العنا عافشتو تنباك وجاز واسمنتي وعسير يم قالوا بعافش كل الناس أم
1: لا إله إلا الله لحنتو إذا أنت عارف حره هي ناس النار روحتكم طرفتكم روحتكم تنبر لعبت إذا نكلمي أديك أوجر كحتة نكا
0: لا يوم ربي لا تمنى
2: أنت رازي بنا نست
1: ما أنت أخوي تتكبتها
2: هتقول كل جماعة تهاجر هاند كبتة علم يوم عامت بجمال وبحطو سكاب على بكة
1: حساي أبوه مو بربي كون نبر ليكا وحرق لهم يتركب قتل شوارع تانقوها قوه ليكا
2: أسي ربي لها باكي هلو جمال متسكا أيوة أزت مركز بوليس ليكو حقوق لا ساعات شان دا ستيكا متعصبت بولا ميلو أنا قلمت أكا يقدرني عمر قسلت عمر قلمت أكا يلا
0: أفتحه
2: هلا حاضر حاضر
1: ألم بوليس بيلكا
2: ها بوليس بي لا لا عمر قلمت أكا تبيلو
1: ألم متراك بكا الليل متقبل ليكا أزح حضر اللي بيلكا هكيكو فتترى ساعة حقو يتقدر ما تعب ليكو فيتو بيلو
2: يا أخي أنا تعب ليكو حقو بيلو يلف منيني هذا طب القليب لنيته هذا مركز بوليس اللي يكون نبي لكم من الدنق صحيح به
1: طيب قيس ليكا نعلى اول من هندسه تيكا قيس
0: فرش فقش فقش يا ابن البديل حفونا لا تبيني لما تقصد يا قمامي
1: يا قل مش راك مو ديكا الله جبلت من صاد كريت تغير ليك ولا مين

0: هلا عمر.
1: مرحبا مرحبا، انا متركم.
0: لا لا، انا جمال ما تصير لاني قند لازم تود اسلك. عربيتني شنو تود كا قد يسوت الجمال دي بقند على تبارك الله. اذا تقول السلام عليكم شفقني كم تاني مفتح جابك شفق
1: خلاص.

0: والله بارك الله فيك السلوي، انت لو دي كامل ودي قال له كل تعبات وقايل على دمي كله يا سامني.
1: كذا مكينات كهلت افيت بتصحنا
0: مكيناتنا شحنت الليل لسه على العافيه شكري مني هلا انا
1: كدحان شحنت تتمي قدام حقلكم لك الرجلكم ولا ناسكم حزيكم.
0: لا لا جمال ما فتحنا لا مخزن ابديو فجرح غير كمنا ونسبروت
2: تاكسي ننسى
1: ابياتنا تاكسي تقيسون
0: كنترات نقيس.
1: دحان انت عارف انا بلا قلقات قلقيست
0: بيتك يا بات صحكي يا قبلني لازم بيتك قاب صحك بيه
1: كحر انت ما بصحتي تحزيني اذا لكن اسك لو هي دكان تدسم ما بصحني من هي انه شقيس مشكله تلو
0: خلاص لا من ودي هنا قالت

0: አዊ እንደ አልሐምድ ከመይቱ ኮንደ ላላ ራቢካ
1: ያ ሰላም ያ ሰላም ያ ሰላም ያ ሰላም ያ ከበከመ ለኒ ወለቱ ግላ በኒታ
0: ዋ ያደነ ሳካ ጨበል ጨበል
1: አይ والله ወለቲ እኮ እብለ ሐለት ለሬል እኮ ወለት ሁማ ከማን ግላ በኒቱ
0: ሐሪማ ወለት ሁ አባሃል ሀይባው ከላቲ ኮን እንደ ለለቱ ታከለ ሀይበካው ከላከለ
1: መስልሑ እንደ ገመላ ሀይበኒት እንደ ቤቱ በዲ ኮኒ
0: አና ባመከ ሐዳ ሙዶርክ ተትወጻት توبيكو مكحدان تتوزع اول قدام لتوكت لعبين نساء كانتات
1: الله سميره من كول على الكحد اللي ذات وزي
0: غاره سميره ولا تنافع بزعي تتامر امبل مبالس حشوم وطعم الله جاك قدام بعد حزقلو
1: ابايك ابايك ولا تنافع صعدا شر على بو ازا الا شمبريبت انا ميدا يا ولا تنافع صعدا يتحرق يا اخي
0: راح احزل زعكه كفينا
1: يلا خلاص يلا يلا

0: السلام عليكم.
1: مرحبا عليكم السلام. ما هل انا صارحكم؟
0: اول انا صارح له وانا ما تيك ولا ما تيكيني
1: انا مو جماعه البلد معهم بل اما انا من قبل انت علينا البلد
0: هي اذا حدا ركبهم من عنا بجمالي يسالهم ديكو
1: مو دول اذا حدا
0: ايوه اذا حدا
1: وانا ازل تليفوني من قافتهم اللي بقى انت عليكم بيلين
0: لا لا ازي بطار ننقيس ركبهم معنا التشارع عمته لا لا لا يمكن ابقى اسرق بول قلبي
1: مستحيل اسمراند على زقندع قلاوي انت الا مقاشون لهم من ما لا انا جمالها بن من بيلكو دول سكب له ودول مو ودل لنا على الا سبب سبب تحني كوني
0: لا لا مره شافق على اسرق بول صار حزاته امور يكون
1: دم دحن الا قال لا ماني اتفقركم من قبل دير انا هاجر لي باكوز
0: دحن دحن فجر بالراحه قبل يوم عمته زيت الشغالين
1: الا بس قليل دم الا قال لا ماني اتفقركم من قبل دير هاجر لي باكوز
0: خلاص دحن دم يا عمته
2: يا اخي نسيت انا من اتصالي تعرف عليك انا
3: ما تتكبطت
2: هلو حاجر هجي ايه
1: كان ليك
2: ايوه اذا ما تاكو اذا تاكو اسمره
1: دحن كل دمنا اذا حاضر دي بعت عليك بس اسال
2: خلاص دحن فجر الصبح قمت اكيد من قرم تاجه
1: اسمره لينا انتم مسا بنتم كنا لينا متكرمكم اسمعني العربية شاف فجر الصبح سلمنيتها انتم مسوي دحني انتم عيلة حتى دي بدنا كريكوني يرينا قلت بالوليد
2: خلاص دحن فجر الصبح قمت اكيد من قرم تاجه
1: انتم دحنكم يدحنكم كل حد انت اذا عربيه عارفش من بدي عارفش انك ركبها من فجر دي بقى في حشه ده بقدر سمعني ليك
2: سنة دحن ميه
1: كسارة كسارة تبقى انتم شركة مطارمس بدير بقى ارز زاوة ورخيص تعزب ما حزن نص مسلكم مش هجل
2: اوف راح راح راح بيت كسارة
4: انت اسفين ما فينا تقابي اسمي
1: ترامي ليكو ما يمعلق الشونيت ولا حسون دي كافيهم اسمارا دلو قندع لينا البلوني
4: كذا حد اسمي مزا بدير شغلهم ما تحابع كم صرت انت امرها بكيان دي ما تتعسي لي اذا نوز كيتا كم وقت قتاليتني فيني في تيبل
1: كان عربيت من بعلك الحضانة دي
4: ثلاثة من بعدان بالنسترو قل كقلك بروكولة من انت ابين كقل اسلوك تعزل لي
1: كان عربيت انا بعلتها ووكيلتها انا مين تحب ابا
4: انت شغلهم كنت رواندا وسرق كم صرت دي بتامري هذا قدي من بلاكي معلات تجا فين دبيل كاتيكي
1: ابا كان يبلك كم بعكي تاريخ
4: I'm gonna scream.

0: الو
1: لا
0: الو سمعني يا الم
1: متابع
0: ما تاخذ زمارك تكري هو العمر ماكينه بيت حلف بابلو
1: عمر ماكينه كربون هذا قدم تاكل بالعب
0: هذا يا احمد صمس تدينا خلاص هذا ما تاخذ خلاص بيصنع بس
1: خلاص كويس
0: يلا تشاو تشاو.

0: السلام عليكم.
1: مرحبا عليكم.
0: كيف حالك؟
1: سالم.
0: وضعك
1: الحمد لله.
0: لا فيش كبت كود يبقى مخزن عادي والحساب هي مثل كم ودوا اسوي
1: خلاص سنوا ديك
0: خلاص
1: خلاص افطرك على الرين
0: يلا خلاص تعال
1: مرحبا
0: انا جات مباركي حافظ لك ضامن
2: لازم
0: خلاص مسيم قلت درسك
2: لا لا يوم مثل سميره موعد وايد لك حتى تدرسني
0: اها زي دي بسميره قبلك
2: حركه
0: اسقي المحرقه لقيسه كيسه احنا وقع الرين السلام على السلامه

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أبويا نافع.
1: مرحبا سالم.
0: سلم وياك.
1: هدم إياك.
0: هدم إياك.
1: بكيتا.
0: أخباركم.
1: أرحب يا إبّا تحت الله.
0: قول لكم أبويا نافع.
1: الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله وتبارك الله. سلم لنا داعي أبوك.
0: عافيتكم قول لكم.
1: سلم لنا الحمد لله.
0: ما شاء الله وتبارك الله. ها بيت جديد ولا وأزمرة؟
1: ما شاء الله وتبارك الله. الجديد سكاب وتقاب سنه لنا الحمد لله عمرك طول لقبال ثم كلكم عمركم طول لقبال يا رب ان شاء الله من ربك وبلا لواديكم قلنا طيب
0: ابشر ابشر ده لا تحزوا قلنا اصلون احنا نوصنا نوديكم انتم بس يتشاغلوا
1: من انقسكم منين حتى الانقسام بربوبكم حتى السلام لنا الحمد لله يا رب العالمين يا رب عمر طول ورزق واسع لكم ان شاء الله
0: امين أبي نافع أنا يوم أبا ماتكم الليكو تاريخ عدنا وشعبنا وبخصوص تاريخكم ولو بتداقموا قلنا ماتكم الليكو
1: باو تاريخ أبوك نافع من أفعك داي أبوك تاريخ موت وقتل وتاريخ زمات وبدا من أفعك حد من أفعك قلنا ما سمعوا ازنع قبل أتديو كم بل تاريخ أبوك نافع تاريخ بقند ليكو
0: لا لا لا لكم سولو يتبلاو بيه نافع احنا انبالقلونا حزه لينا تاريخ طافح ونعر قلبو ينفع وحنا انا زي بحس وده ليكو شرب استعمار لنا بالبحس ازي قلة داقمو قلنا بيه نافع اللي دقنكم نفعنا قلة بحسنا هنا
1: قلة قلت اعتراقت كنا وقوال يا انا تعيلتو قمهوت ولودانا
0: ايوه
1: عيلتو قمهوت انه ندد أمر يوم من عصر سما 20 سنة تعالى وحريتاني لطور القحتيلاي التأتي من رئيم من المكاين اللي تكرهوا السيد حتى ريته وقاستك قل لحد السنة عيلة القمهوت ما شاء الله تبارك الله توكد هاي التجارة بنا تعالى مكازنا ملو وكيرا واسع وهتتقبت ما شاء الله تبارك الله ناست ما من نوم على تقلبه بول سكر زي فينو لببس شعريات اللي رب لخلق ايودي الدنيا باللعوة ستة كل عرادتها كنك مدينة سنة يوم لتترايها لي واما تهملت انت ابك ليلة تبعت كردنوة وساد طلق اوتها ادام اتحد ولا طبيعات ندد وادام ميت وقلب تلق للقاتل وقلب سانجات والحمد لله بكيت احنا هنا برب الابيانه ترفع السبت على هنا وقال انفار جوارينا يكب سعي امدن وانت انسى عنا انت قبل حجت عقبك الساسي تركبك ما انت نكرت ودي وحقوها

حقوها الأبرياء لما اتت على الديبة أكان حنا ولا أنفار لأقوارنا متأنا وحوطة بلسنا ديبة ومتابيا لندد على سيفة ومستينس أنا وأنا وأبوي اسوك سودان بقاسنا أبلاك اللي تتاريك أبوكنا اللهم رحمهم.

واغفر لهم وسامحهم ونجيهم وسكنهم في فسح جنات النعيم مع الشهداء والصديقين. لا تحرمنا من أجرهم ولا تفتنا من بعدهم. أرحمهم برحمتك الأبرار وعاتيهم ذل من ذل الرحمة ونجيهم من عذاب القبر. فاتح. دليل نامي يتتاريكو بوكا نافع.

0: 마음이 높아도 미라카? 이득성 말하니?
1: 영어라. 맨 가마다.
0: 미드 맨 가마다. 가마 미라카 말해. 아스바 함슬라 이수스 블럼짜티 미라카 ولا سكرام ميكا.
1: لا على جيب سكر من فقر من ايه.
2: او كاكا وفاكا فقر اسلاكا.
1: حاجر عدكا عربية جتا قدمية كرواتو. عربية تحبست.
0: هاجر ربولا قد ايه زمنا. انا قلق فهماتو. كلا عن ربولا ربوني. يبلا ما كسبت حزوه بلا حركات ودي. بس انت ما تودي اي مسلكا. ماكينات زبطتك من ليل اقلت امر على بقى. كلا ماكينات كلها نايه وناكي. كنت على اقل نبلاتو. وضحنكا.
1: كلام النبلا سمعنا مسلكا. ما بوليس ما فقرنا قلنا متعقلات حزي ليك.
0: بقى انفا سمعنا ندي فتي. مين سمعكا.
3: يا سلام امو بينا فعلا. انبل اللي نحزه لي نحنا وحرق اللي جيلنا هنا تاريخ شعبو وندالو وتاريخ عدو الى امرني تاريخنا قلنا امر هلا قلنا وايتوبيا اكل اي تراس عدنا جرايم كموديت للامر حوتو كابوت نحزه لي نحنا اللي قل تاريخنا قلنا نحفظ وتاريخنا قلوبنا امر
4: امان كاتولي اتوبيا قردل

0: نقل هاي لسلاس اريتريا امبل مدروه بحراه شعبايات حزين نبيله وسكل لذا لتعرفيهو انتما تقق قراهو قراهو بحر بحر بحر بحر لبنا لا بحر المحيط وحطوه من شاء الله يا رب منا مشانقنا كريه مسكل لا موليه انتما عربك بحرت وحطوه من شاء الله سكل يومتي بحر لبنه له يا رب بحرت وحطوه بحر المحيط وحطوه من شاء الله اللي تطايبه كتاريكه وكنافعه وحنكه وسلامتك
1: يا سلام وبينافعه انا اللي تلان حزل اللينا
2: هزم وذي مساك سلام دي بتسل وفطور الدارنا هبل
3: كبر دهبك كبر حلو
2: ايوه
3: سميره مساعده تقول لك بقى لا مسل سلام شغل بدتك
2: كم انا سمعت يا اول تطاوي حبالك الخبر اللي كم تيجي فوق بيت هيبنيت اتصل دي بازي اتصل دي بقى وفطور احسن فطور ان شاء الله دبل لك بقى الدارنا بلا وجبنا فطيان فهمنا زبط دي بقى
3: انا استني
2: زبط دي بقى بس سكر لي كانت
3: الو سلام كام مير حبيبتي ازي انا وجمال متلينا احسن فطور نشقيقي ولا سلس اصف لقبال عاولو ندالك تنهي وجمالاتنا اربع نفر يوم شغل اللي بلا علمناني معنا مسكنت ايوه مثل جمال متلينا ولا نوديك نوديك قد سميرة انت يا سميرة تصنعها
2: تمام
3: خلاص ما تصلينا كم ما تصنع جاهزة ما تصنع احنا قرب الليلة كويس
2: ها سميتي لطاقة
3: تريحك
2: بس يلا حطبتوا وعيرتوا خلاص

0: ምን ትልባከራካለ?
1: አጆጆጆ አዋርኪ አጆ ኩርና ዋኔክ ቀጽብሪ ይከል ጋጽይታከን ሀይን ላምዲ ይኮን ከማና ወዲርክ ጂም ሆየ ሰናድ ሐማጣካ ሐሪራ የት ምን ምደብል ሆን ለማኔክ
0: ሀላይ ወሰናቃው ሀዘከ ወዳይከ ዋስኔክ
1: ወዴከ አጆ
0: ወሚ ወዴከ انت العربيت نايك مسلته مش تامر
1: ايوه امر مقد مكينه
0: كل من ساعات دي بساعات قشنيت الليكه دي بعصر قشن تنفر الليكه اي الليكه بلاكه جنده عند الليكه باذع اللي كتب لنا باذع عند الليكه اسمر اللي كتب لنا اسمر عند الليكه شعب اللي كتب لنا اللي كل قليك اطباده تودي الليكه
1: يا هاجر يا هاجر متقبل ليك يا من كم هاي مود نفقر ما زال حلو الحمد لله على الف سلامه جي محويه تبلني وقك انت والله ارد مفراق شو متعب وديبنا جي محوك عند يكو قدام بعد منك تاكدي كارشيرو وضحكي
0: هذا كله دم العربيه كتب قال
1: خليت عربيت كان امنه دي بهلي
0: انا العربيه تبكلا عن كان دايره يكود يقول لك بابين لي بدرت مستحيل يا منك كان
1: انتين امانه رفعت منك كل ايه تنحوشنا يا ملهيه دي بتجند عشان ودي على اتاكد من الله اللي كل زوم من اندازي انا يا نجات موديك
0: ما قلت ودي ساواي نفعكيني تجيسين بلا تو ابوها قلب العيار حدو
1: زوم من وح صيامتهم ساوا تي رديها وتي ترديها ما قلت نديت مسلك اقدنا حستنا ودينا ورقه تجني دقلات سماكي ادم يوم ليله مساوا قلت رف مودي هلا انا كملنا امر انت ما موصلت تنديكو انا كملنا امر ورقنا حصتنا وديه خارج الجيسه قلت له شنع البلا هلا
0: يا ريت جيمي يا ريت لا تودق لي انا لما تودق لي مي وديك قلي البلا
1: انا يوم ودنا
0: الا ولي برنامج على موبايل مذاكره عمل كل دي بالمذاكره جوجل بلا اللي هنا استري لك ام قابرتنا يتمثل لنا سبحان الله
1: الله والله لا تمثل يا اخوان والدينا تفنتي
0: هو كنا تفكر كذا واللي بقب كارد يبلا لك جيمي
1: حجم تقبل لي كنتين سنيت من لبيا ولا تيس كنا حمل مال انت تفاري بطرت بتك من لبيا
0: لا قرمت تعد بك كله الا من قبي انا حزياك كنت عقد وددي
1: والله يوم مسوي وددي كل مالي وداري ترق قلبه انت بس تعوتك
0: خلاص هذا من قبي انت من جاس ديني وانا ابا

سن ولام و سن ماسي اما حيسام و حيسات ما تقبل التلفزيون الاريتريا اقل يوم 10 اغسطس سنه كل الف و اسر وسس دولو الى حل اخبار كرقلكم كسلف ارس اخبار سامن شباب دي بحفزة عادات وسوالف دوركم سلبات شرحام ات مديرية سقريتي قزالة بامونة تقول كله وديب كله اقل تسر قل تقدم هلام بوليس ترافيك اقليم مقب اقل سواقين مكاين عبايد يبدحن ترافيك سرقيا لركزات فازوت ودام من اخبار كارج رئيس دونالد ترامب حرب بسلام اقل لك تمس لايران لا تقبه دق اقل تبتر اوامر كمس الحالة فتشرحام امريكا ديب سب سلطة الدنيا بيت فرد مجرمين منعكم سلوسكا حفرام ديب مقباي انكر نيجيريا بقى بهجوم من لوحدة اسر وحمس سبتحا قتلوا تفاصيل اخبار سامن شباب ديب حفظة عادات وسوالف مجتمع دور عبي سبت با ديبا توقلت قلة تقدمت تكم سلوجب ديب يوم 10 أغسطس ديب حليب منتل مديرية على برد ديبا قبت مناسبة مطمم شرحام لا إب مكتب محبر وطن شباب ودرسة أقليم أنسبة عند تنظم شباب ومجتمع لا دالي سامن ديب قومية بلين عند ركزت نديك أبيات ولبسة مرعويوتات آلات عادات افعادات وفن ودور اكان شباب دي بمجتمع للاتامر تصبت لتشمل علت مسؤول فرع محبر وطن شباب ودرس اقليم عن سبا السيدة الزازي بركة عابة لبرنامج اقل تعوت لاقدمو دي بالحمد حدف لصامن سوالف دي بادارات دوايح اندت كريكا متنظام شباب اندت قبكا عادات وسوالفو مقل امرو والحفظكم سلطة فهما مدير مديرة مديرية إلى برد السيدة عاشة على نور بجهتها لا سامن أقل عديوت ورس عادات مجتمع حزوت وقلكم سلبا شرحات وكيل حاكم أقليم عن سبا كولونيل كبروم نرأيو ومسؤول شؤون سياسة جبهة الشعبية تقول ديمقراطية وعدالة أقليم عن سبا السيد ملو تصفى مريم بجهتهم عاداتنا وسوالفنا أساس هوية وطننا كم سلطن دحبرو وكنا لمثل مناسبات شباب عاداتهم وسوالفهم قل لأمرو ولحفظوا لسدكم سلطو شرحو دي باقليم عن سبا سامن شباب من ورح مايو عند أنبتت دي بلد فنات دوارات وداحيات تتلالكم سلعلت لا تركبت حبري تفهم ات مديريه السجنيتي قزالة بمونة تقول كله وديب كله اقل تتسر قل تقدم كم سلحلا مسؤول مكتب حرس نايلة مديرية السيد اياسا صفا وشرحام باساس اللي مثل اكلما حليب سقا حملة معر بيت وفواكه اقل لبركة لتقدم كم سلحلا انت حبرا برنامج نقوش ومكسبة دار قاتل اللي دور عبي قدم كم سلحلا افهما سب مقدرة حرس أوروت كأب مهنتو حبر شاكو كم سنه اللو دي بشرح يه اب فنتيت دي بمتمدات كوفا سموي لا لتحمد شكل لتشاكو كم سنه اللو أبرهام اللي كنا دي بنتو بعل مقدرة عمار حرس مصنو السيدة محرطاب حبت مريم ابا وديو كادم اسكلا مئت كوفا سموي اندت شاكا اقل عاشال نهب دولو كم سنه اللو أفهمام بوليس ترافيك أقليم مقب إقل سواقين مكاين عبايد حن ترافيك سرقيا لكسسات فازوت ودا دي باد

0: عنه.
1: معاك الصبح الصبح
0: بين غادي ها ولا اللي هو يحجزه
1: مين بس هم قد يا عمان يزلو
0: ويلك يا حميد عايز ده
1: هو جزا غاطي لما يركو كنا من قد يزلو يلا
0: من قد انك هتكاس انك فتنك تصريح كمالتي و
1: واه منو ما عالك فتنا يا
0: من كل كلا بتسع غادي هم غزا
1: هم قد يزلو
0: طيب كباب بتسع كلا
1: الصبح نشكر مين يزلو
0: والله قصاب قولي امبرت هيدا بقى كان غيد بالحر يا رون
1: حراي
0: ناتكا فليت يا زي من قد ناتكا فتين كاس اغيلو تبوتاس تدوي لك ها
1: عندو يا خفت من سلزو عالك
0: نعرغ النير غب كيا مالتي
1: كل تميتين سارا سانجزي مصبطن
0: انت عايز بلا عرز بلا لغا كل تميتين سارا سانجزي
1: اوه ريلي
0: نغيسكا اما بقى تسفا قبرك تعوت نجمر
1: حراي حراي
0: كتر هنداي
1: كتري حدا على لا
0: كيدا يا وتر حادث كل تلاتكا أربعة حمشتين شدشتن الله
1: شو مونت بل شو مونت على
0: شو مونت الله
1: على
0: نك نغيد بل حكي وي حسوت يا تحطه تعدل عنتي يا استوعي الكامل للساخة نو الزوبة فرو حنتي كاب أربعة نقصان زوباتات زوبا دوباوي كيح بحريا حق دو حسوت تنكسا اسكالي غابة بوتا
1: هو فريتي اللهم تنكسا اللي ليمون لا فريتي اللهم دي نزوبا دوباوي كيح بحر مشو زوبا دوباوي كيح بحر
0: نزوبا فروسي حنتي كاب أربعة نقصان زوباتات دوباوي كيح بحري إيا حق دو حسوت واي هاي تنقص اسكان بوتو بوتا انت حق فورا لا بيدا
1: تكاكي يا الله
0: فيك تكاكي غا فورا لا مو هبات صعود سيل كان ده نزوبا سمينا وقاي بحري فورا كوميل كاد حري فورس قال على الله دحري تي على زول كون نزوبا سمينا وقاي بحري كابون دي شعو عدنا الكات خيت كلها نبدو باقي بحري تخيت أي تنكسا أسكان مالتي مرت تنكسا أصدا خبازة عنسي ترجع يا ورا قطراني كربا يا مالتي كربا يعني لا دحكو زغاي نمرهان بين هان ده هان كم من قدس أني حكى أرون
1: بين قد هاي ما خالد
0: نوعي نايلو مس كلهم أب قدامه قدامه يوم توت صدر لهم تحط ذات
1: وما مرة فيل طغينا سمعت منك أودي تحن
0: وا تحس حبل لاني ركا أوربتي دوبا وقح بحرس
1: وا
0: تاريخ كارون كاب ما جهوت يغني لنا نبقى لدوالي ويدوالي تكن سقرنا هلو مرحبا مدب ملسيا بمسمى
2: هلو كيف هلو
0: سلام سلام ده حندو عيلك
2: مدب مني سلام
0: من قبل
2: ناتان
0: من الكاني
2: ناتان
0: ناتان كاب يغان ناتان
2: أسمرة
0: أسمرة شارشاي دوالي غاسا عجي تعوتي إلا ناتان
2: ما قبسنا وانا
0: الو ديم تحجزو؟
2: اصلا حدا كلو
0: ها؟
2: حدا كلو مر مع الشيء كله
0: ها انتم حدا غلطت طعمه من اللي متخون مر هالرايم موكلت اربعة حموشتا شدشتا اللو اخا عسرتا اخا
2: حموشة؟
0: حموشتا تغيد؟
2: او حموشة
0: هالرايم جي مسلاي خاخ تمل دحان دي خاخ ميغا
2: هو مستنية
0: رايب النغيد مسلام اللي اه نقرات تتأهيخي نقوال
2: نقوال حتلي
0: وانا عملتي ندوينا ينقوم الى ما وجه حق يزون قايم مثلا نمش
2: لا انا ولا نفتح غطين هنا
0: اوا نقرات تصايخي نقول كا تحصي قبل لا اي نو هاي الراي توصل لي هنا بكلاي درجه ويس بزي 110 تنسدلك
2: ما توصلين بس
0: صبو ناتان كاب اسمرا توصل لي لا وتروح عندي هات مرض
2: شو مونت
0: الله

0: All right. حجي من الرجاء يا مستوى على
1: عارف
0: تخطك ده عندي هاب أسماتنا باطيرات فلد ديها
1: أبيت من أنت؟
0: ناي باطيرة أسمات
1: بطيئة؟ من هاجر أمارد؟
0: هو
1: مستنى أنت؟
0: نسكا هاب فلت أن نقرني
1: والله بعطون جيروز لا
0: باوند يورو ها قال
1: دولار ناخذ أربعة عندي
0: هو صدق عندن دي اها
1: أوه.
0: لازم انت راح تفلت يورو دولار باوند
1: هذا سرحان كرونر الو
0: رانر الو ها راي نغير بل نفتح الدرعان قاعد زين وصد ولا تياجن دحان تفتنا باطيرا اگر الكويت انت يبحال ه روبي ل دينار ح درهم م ين مرجع أجتها واخد إلكا أجي رأيين من أي من أمين روبي ناي من يا دينار ناي ناي هاجر يا درهم ين نزين حجي على ليان
1: مو دينار لا دينار
0: لا دينار كون عملتي كون عملتي حاسب قال لا دحان يمزم من حجز دلو سبات اللوم صح نفعتهم
1: ماشي ماشي
0: ناشتهم سلازم الناس كاتر عند حجز دلو
1: ماشي مرة
0: براي حجزم
1: ماشي سمو
0: دي غير فترة يمد لهم صعبة تسقط من السود الله
1: مرة
0: طبو طبو دحان مورالي سون سلسن سلسن نواصل لا شو منتن سمانة انا حبزي
1: ناطل
0: اتحاتي خي
1: ناطل
0: نواصل سال ساي درجة صحيح هذا تبصي حكاة الله سال ساي درجة تبصي حيال لن كامنا الو مدول تشدشته شاد شاي ساعتها كتر هنداي هو شدشت انا شاد شاي دبت حيل انا بزي كولو مسخات رايخا بزي حكا حجي غا تموسو دلغا كم يا غا بسبورت ده عندي غا
1: هو يا سوترا انا دحين انا هو
0: ها
1: دحين انا
0: دحاني غم
1: هو
0: هراي كن دايدي غم نغيد بلنا افتحته اب هاجراوي ودر فرق ماراثون مبراق افريقيا زبلت الساعات نايتي اهجراوي ودر حيزو زركب اتلت منيو
1: أوه. سامسونج أماره؟
0: نو ايكونن أب هاجراوي ولدر فرق ماراثون مبرا أفريقيا زبالة الساعات نايتي أهجراوي ولدر حيز ركب أتليت مني
1: كان لك تفضل
0: دينا بنات تي زبالة ساعات ناي أهجراوي ولدر فرق ماراثون ناي مبرا أفريقيا سوسان حدا دقيقن حدا كاليتن شمونتا نقص كاليتن يزالا جزي الأولمبيكاوي أتلت إلكا تعطوا مالتي حقي زكا أنفتي بكالو هج جوناثان
1: إشارة نيش هذا
0: دحان تجميلة يا مغنياتوس نابشو مونتن سمانين يخت دي بكاز يا غاب سلسن سلسان نابيا نشتي انت حجز؟
1: أو ما يكون

0: تعملشها.
1: سامسونج ايكون انت حاجز ده بكون تاع مثلك
0: ما هارون كفله غازك
1: ارون كفله قن عملتي اولمبيكاوي اتليت ارون كفله ناتان كابس مرا ارون كفل عويتك شمتن سمانيان كان سدل كاين على موبايل كا نمسكنك يغني لنا ناتان كابس مرا
0: يغني لنا
1: مرحبا انا بكال التليفون كان عطو نو يكون سكر هلو مرحبا مدب ملسي يا بمسمر
2: هلو
1: مرحبا من قبل سيم كابي غاسم
2: أبارنتو
1: سيم أبارنتو تمهاري صراحة دنيا أنت يا
2: حجي أخاف سوا دوا قدام ثلاثة شمون
1: حجي أخاف سوا دحان دي غانت بي
2: دحان دي
1: طبو طبو ما كلتة أربعة شدشتة عسرت الله أربعة انت ريفند الله والدي قطري أربعة الرأي نغيد حاد بروه وي فحشو قاس نزين سبارق سب كاب عودة أوارح باسم كلتة أوارح تقول تسأل كلها انتهيت بلو
2: أبره عليك مولد
1: هذا بره ويفحشو قدس زين سبع رقصب كاب عودة وارح بسم كل التوارح تقول تسأل كلها انتهيت بلو
2: أجي تنكت أول حدي
1: مش على سب بره قدس زي بلو فحشو قدس زي بلو
2: ما عدلت بل
1: حرك بك يا جوا
2: حملة سنة ذاك
1: قص حملة سنة تبلمش نمن تاي
2: هو اكثر ده
1: ها أه؟
2: تجيزي سبب
1: تجيزي انتاي
2: قرب ماي تسنجرة
1: يو طالما تمن تلزب المالتي
2: هو
1: غمارة
2: عندها فتينة
1: فتينكا قص حملة سنة أنا عد ملتها راي سيم قاب بارنتو قص حملة سنة يتقن عملتي ميتن عصرتن كنت قص لها
2: الله بتين
1: راي تبا قطر خندي قطر خندي انت هل كاني
2: قطر خندي هذا زي كده
1: قطر خندي قال له زيت العلي؟
2: هو
1: قال له قال له قطر تاد ابزي حاد غلت له اربعة حمش تشدش تشوعات له
2: اربعة اندلان
1: قطر اربعة قطر اربعة هن كيدنا نفتح حطو حطو ابكال اي درجة حطو قطري اربعة اري قرب اب استوديو هنسجر مو تا حطو خن من لساينا مالتيو سيم كاب بارنتو من لسكاينا اب مسمر صناح هي تقارصا قال لهم تعري الله مثلني انا باستوديو خن ملسينا زخبركم تخطت التي مدبنا مدب ملسي اب مسمر كل جزي قدام دحر زين عرب بقطا تفنيو ربع دحري زينا تقرا زدقامي تلازي خن كتصل خلينا انا باستوديو خي تملسنا حرايمون سيم قطري اربعة يا خامريس كاب كالاي درجة حكي نغيد بالنا تحته جغرافياوي زوبا اوشانيا كاب زت قالنا عسرت اربعة هجرات كلتة تراس كلتة تري
2: كم مرة جغرافا
1: دي زوبا اوشانيا زبهال الله اب زوبا زي زت قالنا عسرت اربعة هجرات الله امو هذا كلتة تراس
2: رجله
1: انت بالجغرافيا و تي جغرافيا و زوبا اوشانيا اوشانيا بهال الله حدا

0: حاجة صح.
1: حاجة موقف جدا.
0: هو جزء بقمة نقعد حاجة. جغرافياوي زوبا وشانيا كاب زت عالن عشرة أربعة هاجرات كل التتواس حنت نقرا كالو كل تنات كها أني نقرا إني خامنة جتن كل الت كي تحسب أنا تحنتي أي يا بلكان أنفت سيم جزي وسيد كالي أسرع كالي دوخ بك هنقلاقل
1: قالت هذا
0: أسرع كالي تكبر كامش الله هذا مساي
1: هو قال له
0: ما أسرع كالي تكبر كادو ويس خنقرا كات عملتي
1: غير غالي تعمل
0: هرا أسرع كالي جميل الله أسرع كالي
1: وعلى البيرو
0: على البيرو نانا
1: والو
0: نانا طب يلا
1: مو عن
0: جزي اخي لا تعمل سوات يلا استراليا فيجي الله مزاي
1: والو
0: كيريباتي ديسيتات مارشال مايكرونيزيا فيدرالويت هاجريا ناورو نيوزيلاند بالاو باباو نيو غيني سامو أزاز بالقها دسيتات سلومون تونغا تشالو شانو آتو كانت أستراليا فيجن ويكا دسيتات سلومون تتبل نيركاكو قلت تريت غسل زول القها بلس كان نيركا سيم كبرنتو يغني الله نعرفش نعم ودات دوالي ويدوالي تكون كبالي نانجي يزينا ونقيلا سلزلا مشترى دريفة سلام ملس مسمر من قبل
1: سلام هيرون
0: ميرون
1: هيرون هيرون
0: هيرون كابي
1: كرن
0: كرن راي هيرون غطل
1: عارف غطل
0: شدش تن عصر تن لو هل تحت ان تريفة
1: شدشة
0: شدش تن مرجع نبدأ مرجع حنتي أتعدل مالتي وكن كيدنا نفتح الطو وترشد دشته

مشاهدينا الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتيان، سهلها بالعناوين. التأكيد على دور الشباب في الحفاظ على القيم والتراث بمديرة علبر عد إقليم عن سبب. جهود لتعزيز إنتاج الغذاء المغذي للجميع بمديرة سجنيتي.

شرطة المرور بالإقليم الأوسط تنظم حملة توعوية لتعزيز السلامة المرورية. سوريا والوكالة الذرية تعلنان تقدما في تسوية الملفات العالقة. كوريا الجنوبية تجري تدريبا للدفاع المدني بعد تقليص ترامب للمناورات العسكرية. والناتو يجري مناورات عسكرية في رومانيا. أهلا بكم. تم التأكيد في ختام فعالية أسبوع الشباب التي أقيمت في إدارة ضاحية حليب منتل بمدينة إعلى برعدة يوم 18 من أغسطس على أهمية تعزيز دور الشباب في الحفاظ على الثقافة والقيم المجتمعية وصونها ونقلها إلى الأجيال القادمة. ونظم مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة الفعالية بالتعاون مع الشباب وأفراد المجتمع، حيث ركزت على ثقافة قومية البلين وتضمنت عروضا حول المساكن التقليدية وملابس العرائس والأدوات التراثية والفنون الثقافية، إلى جانب موضوعات تناولت دور الشباب ومكانتهم في المجتمع. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة السيد أزازي برخة أب أن الهدف من تنظيم الفعالية يتمثل في تعزيز تنظيمات الشباب على مستوى إدارات الضواحي وتمكين الشباب من التعرف بعمق على ثقافتهم وقيمهم والحفاظ عليهم. من جانبها أكدت مديرة مديرية علا برعدة السيدة عائشة علي النور أهمية أسبوع الشباب في صون الموروث الثقافي للمجتمع ونقله إلى الأجيال المقبلة. كما أشار ممثل إدارة إقليم عنسبة العقيد كبرو من الرأي ومسؤول الشؤون السياسية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد ملو تسوى مريم، أشار إلى أن الثقافة والقيم تمثلان أساس الهوية الوطنية، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعميق معرفة الشباب بثقافتهم وقيمهم وتعزيز جهود الحفاظ عليهم. ويذكر أن فعاليات أسبوع الشباب في إقليم عنسبة بدأت منذ شهر مايو وأقيمت تباعا في عدد من إدارات الضواحي. تتواصل في مديرة سجنية الجهود الرامية إلى تنفيذ شعار الغذاء المغذي للجميع وفي كل مكان من خلال تنويع وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، وفق ما أوضح مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد إياسو أسفاو. وأوضح أن العمل يجري بالتوازي مع إنتاج الحبوب والحليب واللحوم والخضروات على زيادة إنتاج العسل والبيض والفواكه، مشيرا إلى أن برنامج الزراعة المصغرة والمكثفة يسهم بصورة كبيرة في تحقيق هذه الأهداف. وأضاف السيد إياسو أن خبراء الزراعة يعملون بصورة منسقة كل في مجال اختصاصه، مبينا أن جهودا فعالة تبذل بشكل خاص في إدخال وتوسيع استخدام خلايا النحل الحديثة. وفي هذا السياق أوضحت المصادر أن خبير تنمية الري السيد مهرة أب هبت مريم تمكن حتى الآن من تصنيع 100 خلية نحل حديثة، ويعمل حاليا على إدخال النحل إليها في إطار الجهود الرامية في تطوير إنتاج العسل وتعزيز تنوع مصادر الغذاء في المديرية. نظم شرطة المرور في الإقليم الأوسط حملة توعوية لسائقي المركبات الكبيرة ركزت على تعزيز السلامة المرورية على الطرق. وشملت الحملة التوعوية التي نظمت يومين 14 و 18 من أغسطس أكثر من 300 سائق من سائقي خدمات النقل العام في مدينة أسمرة وشركة ترانس هورن. وقدم مسؤول التحقيق في حوادث المرور السيد سياس برهاني وكذا مسؤول الرقابة والعقوبات السيد إساق يعقوب إرشادات حول أهمية الالتزام بقواعد المرور، مؤكدين أن مخالفة القوانين لا تؤدي فقط إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، بل تخلف أيضا آثارا نفسية واجتماعية لا يمكن الاستهانة بها. وأوضح المسؤولان أن أكثر من 1327 حادثا مروريا وقع خلال النصف الأول من عام 2026 نتيجة مخالفات قوانين المرور أسفرت عن وفاة 28 شخصا وإصابة 356 آخرين بإصابات متفاوتة بين خطيرة وخفيفة، إلى جانب أضرار مادية قدرت بأكثر من 10 ملايين درهم. وأشار المسؤولان إلى أن من أبرز أسباب الحوادث عدم الالتزام بإشارات المرور وعدم ترك مسافة أمان كافية والقيادة تحت تأثير الكحول والسرعة المفرطة وعدم إعطاء الأولوية، إضافة إلى مخالفات أخرى. من جانبه أكد قائد شرطة الإقليم الأوسط الرائد حبت جابرو استمرار تنظيم حملات التوعية والإرشاد للحد من آثار مخالفات قوانين المرور والسيطرة عليها، داعيا السائقين إلى تطبيق الإرشادات التي يتلقونها والعمل بمسؤولية

من أجل خفض معدلات الحوادث وتعزيز السلامة على الطرق. ودعا المشاركون إلى استمرار الحملات التوعية التي تركز على سلامة السائقين ومستخدمي الطرق، كما قد طرحوا اتخاذ إجراءات بحق الباعة الذين يمارسون أنشطتهم في المناطق التي تشهد كثافة في حركة المركبات، إلى جانب تنظيم حملات توعية مماثلة تستهدف المشاة وراكبي الدراجات. أنجز الطلاب المشاركون في الحملة التنموية الصيفية في مديرية صنعاء في مهامهم بنجاح. ووفقا لمسؤول التعليم في المديرية الأستاذ عمر الدين محمد، فقد تم توزيع 490 طالبا على 3 مراكز في المدينة، وشاركوا في أعمال صيانة التربة والمياه وحفر الحفر لزراعة الأشجار. من جانبهم قال المعلمون المشرفون أن الحملة أسهمت بشكل كبير في غرس حب الطبيعة وتقديرها لدى الطلاب منذ الصغر. وأوضح عضو هيئة الغابات والحياة البرية السيد قرميسيوم والسيد ألايت ولد برهان أن الحملة جزء من برنامج يهدف إلى تخصيب الأراضي الزراعية ونشر الإخضرار في المديرية. فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أعلن سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية إحراز تقدم في التعاون في مجال الأنشطة التنموية مع بدء تفتيش مواد نووية أعلنت دمشق عنها مؤخرا في إطار مساعي تسوية مسائل عالقة مرتبطة بأنشطة غير معلنة تعود إلى عهد النظام السابق وفق بيان مشترك صادر عن الطرفين. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي في دمشق مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن التعاون بين الطرفين وصل إلى مراحل متقدمة. وقد أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بتقدم مستوى التعاون مع سوريا في مجال تفتيش المواد النووية ومعاينة بعض المواقع على غرار دير الزور. وأجرى غروسي زيارة إلى سوريا يومي 17 و18 من أغسطس الجاري، شملت موقعا في دير الزور وموقعا ثانيا مرتبطا بمواد نووية اكتشفتها سوريا مؤخرا. أجرت كوريا الجنوبية تدريبات للدفاع المدني بالتزامن مع المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، وذلك في إطار الاستعداد لحماية السكان وضمان استمرارية الحياة اليومية في حالات الطوارئ. وتأتي التدريبات في وقت اتفقت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تقليص مدة وحجم مناورات درع الحرية أو التشي السنوية عقب توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض كبير للمناورات المشتركة، وتم تقليص فترة المناورات من 11 يوما إلى 5 أيام مع خفض جانب من التدريبات الميدانية. وأكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جان ميونغ أن تدريبات الدفاع المدني ذات طبيعة دفاعية وتهدف أساسا إلى حماية المواطنين والحفاظ على سلامة المجتمع، وليست موجهة إلى تهديد كوريا الشمالية أو تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية. ويأتي تقليص المناورات المشتركة في ظل تحركات دبلوماسية أمريكية تهدف إلى استئناف الحوار مع كوريا الشمالية بعد إعلان ترامب أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون استجاب لاتصالاته الدبلوماسية. أجرى حلف الشمال الأطلسي الناتو مناورات عسكرية في مدينة شينكو وسط رومانيا، وذلك بمشاركة نحو 1000 جندي ومئات المركبات العسكرية. وضمنت المناورات قوات من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ والبرتغال وإسبانيا ورومانيا، حيث نفذ الجنود تدريبات ميدانية شملت حرب الخنادق والتعامل مع المنشآت الهندسية وفق وكالة أسوشيتد بريس. وتجري المناورات في مركز جيكتا الوطني للتدريب المشترك في منطقة تشينكو وسط رومانيا، حيث شاركت قوات ومعدات عسكرية في تدريبات ميدانية تحاكي ظروف العمليات العسكرية وتعزز قابلية العمل المشترك بين القوات الحليفة. وتأتي هذه التدريبات في إطار جهود الناتو لتعزيز جاهزية قواته وقدرته على الاستجابة السريعة، إلى جانب رفع مستوى التنسيق والتشغيل البيني بين القوات الحليفة ولا سيما على الجناح الشرقي للحلف.
دعت الصين إلى احترام السيادة الرقمية لجميع الدول، وذلك في أعقاب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة ستطلب من الدول أن تنحاز إلى جانب سباق الذكاء.

الاصطناعي مع بكين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي دوري إن الصين تعارض الانحياز إلى طرف وتشكل تحالفات في مجال الذكاء الصناعي الاصطناعي. وفقا لمسؤول أمريكي ومسودة داخلية اطلعت عليها رويترز، فإن الولايات المتحدة تستعد لإبلاغ عشرات الدول بضرورة اختيار جانب للانحياز إليه في سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين، محذرة إياها من أنها ستبتعد من تحالفات للذكاء الاصطناعي تقوده واشنطن إذا انضمت لإطار منافس تتزعمه بكين. نهاية النشرة، هذا أهم ما جاء فيها. التأكيد على دور الشباب في الحفاظ على القيم والتراث بمديرة علا برعد. جهود لتعزيز إنتاج الغذاء المغذي للجميع بمديرة سجنيتي. شرطة المرور بالإقليم الأوسط تنظم حملة توعوية لتعزيز السلامة المرورية. سوريا والوكالة الذرية تعلنان تقدما في تسوية الملفات العالقة. كوريا الجنوبية تجري تدريبا للدفاع المدني بعد تقليص ترامب للمناورات العسكرية. والناتو يجري مناورات عسكرية في رومانيا. هكذا انتهت النشرة، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

0: ولا حاسكوان لباو حوي انت يا اخي كتب لي خا
1: انت يمسلك موسكو زي بلو غزا كنت يصادوا
0: اي ما عطونتلهم موسكو تيعبس
1: اتابهم كم باي باي زبل موسكو تيبهغي
0: منجم فلسفنا خا لبن دي زتنك جينا نابزوم قلم قمس مخال كدلينا يلو بابا حوي
1: قلمسي قميصنا نيرنا كمي زل كل اغلى قايده ما عايزس ناباي قدفو
0: متشم لبونا خا درت قلبو تسواي زسقني لبابا حوي
1: حساب لبنا خا يسمرنا لوام دقاس زدقس غروبيت ابات دايو
0: سلام زنافقلو ندفن اديفلو وكوبلو نيرون غويتا صعدو
1: غرم منسنا غويتا يصعدو لذيب كامم كاركت ليناي
0: ووه كما يعتبوت
1: تلاي نخي
0: قرم حراي نعناتا
2: دنبنا دنب خساودي زرعنا دما أشحاتي خمسنا أريا نخي زمدكي بشعنا سرحنا عمم عمم كنبلو
3: إهن نايدا تفتن ناينا بركن ورق بحاون تايا
2: نفتن مو أين رعدن ولا خبز ريازة عالم كنت قلنا أنت رليو نحنا قن حق سبن مهرو
4: أيا حق عصابانا خمد يسرع بقبرة أرئينا يمينا أنت خلو خسكور ما يكألن
5: عدبونا كم قدمنا عقنا الشاط جبل عجونا
1: زوم صبات عبت بتن مالو موم زي فتك حمام دحار مبركونو ناتا دحان كنر رينا
2: بلو عبت معبل مراحسة حيلة زي سعر مركب حاقين امو زي محلال فتنا خا محيلنا ايو اجوهم

0: እጅ የዘወተልካ እንበረ መጠን እንዲሆም ነው ያቆምና
1: አራዶ አራዶ
0: ወይ ሐወይ
1: እንባራድ ቤት ተጽዑትናልካ
2: ይታ ጆዋ ዳንዲ
1: ዳኒ
2: አድስ ከተወ ትም እንዲበዝሑ ስምዑታ ሎሚ ስጋ ድርኩ ይትጎዞም አቲና ሐመደንኩ ነጽቦሚና ተላይ ሰዓቡኒ
3: ريئهمو عالم كمزا تأسا يمانا تقاما اللاخعنا أبزا إدنا إتنا يهنا بهقو تحقوسي تحقوسو
4: قويتاي قويتاي قويتاي نهلكم بشاير أيا أنا خينا خاقوام دقو ليهو تساهيلني تساهيلني ترعيزيكو

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها التأكيد على دور الشباب في الحفاظ على القيم والتراث بمديرية عيلة برعت، جهود لتوسيع نطاق أنشطة مدن المعلومات الإحصائية والجغرافية في شمال البحر الأحمر، الطلاب في مديرية عرزا يحققون إنجازات تنموية فعالة، روسيا تستدعي السفير الياباني عقب تنديد طوكيو بزيارة بوتين لجزر الكوريل، الجيش الناجري يعلن مقتل أكثر من 160 إرهابيا. والجيش الصومالي يطرد جماعات معارضة مسلحة من بيدوى. أهلا بكم مشاهدينا. تم التأكيد في ختام فعالية أسبوع الشباب التي أقيمت في دار الضاحية حليب منتل بمديرية عيلة برعد في 18 من أغسطس الجاري، تم التأكيد على أهمية تعزيز دور الشباب في الحفاظ على الثقافة والقيم المجتمعية وصونها ونقلها إلى الأجيال القادمة. ونظم مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسب الفعالية بالتعاون مع الشباب وأفراد المجتمع، حيث ركزت على ثقافة قومية البلين وتضمنت عروضا حول المساكن التقليدية وملابس العرائس والأدوات التراثية والفنون الثقافية، إلى جانب موضوعات تناولت دور الشباب ومكانتهم في المجتمع. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة

لمعاصمة السيد الزهدي برخط آب إن الهدف من تنظيم الفعالية يتمثل في تعزيز تنظيمات الشباب على مستوى إدارات الضواحي وتمكين الشباب من التعرف بعمق على ثقافتهم وقيمهم والحفاظ عليها. من جانبها أكدت مديرة مديرية عائلة برعيت السيدة عائشة على نور أهمية أسبوع الشباب في صون الموروث الثقافي للمجتمع ونقله إلى الأجيال المقبلة. كما أشار ممثل إدارة إقليم عنصب العقيد كبرو من الرأيو ومسؤول الشؤون السياسية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد ملوء تسفا مريم إلى أن الثقافة والقيم تمثلان أساس الهوية الوطنية، مؤكدان على أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعميق معرفة الشباب بثقافتهم وقيمهم وتعزيز جهود الحفاظ عليها. يذكر أن فعاليات أسبوع الشباب في إقليم عنسبة بدأت منذ شهر مايو وأقيمت تباعا في عدد من إدارات الضواحي. حث المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي السيد إبراهام يوهنس سكان الإقليم على توسيع نطاق المبادرات الرامية إلى صون وتوثيق التراث الثقافي والتاريخي للمجتمع. وفي كلمة ألقاها في اجتماع عقد بمدينة مندفرة في 17 أغسطس الجاري، قال السيد إبراهام أن المجتمع الإريتري يتمتع بثقافة وقيم غنية تعكس حياته الاجتماعية ونضاله، مؤكدا أن الدراسات التي أجريت في مختلف المديريات كانت فعالة، وأشاد بالمبادرة المتخذة لتطوير وتحسين الرقصات والموسيقى التقليدية مع الحفاظ على أصولها. وأكد في الختام أنه سيتم بذل الجهود لجعل الإقليم الجنوبي وجهة سياحية جاذبة ومصدرا للأعمال الفنية لما يزخر به من موارد ثقافية وتراثية. واقترح المشاركون بدورهم استكشاف التقاليد غير المستقلة والتقاليد الشفوية وتعزيز برامج التدريب لإعداد فنانين جدد وتنظيم مهرجانات ثقافية على مستوى المديريات بالإقليم. يجري العمل في إقليم شمال البحر الأحمر على توسيع نطاق أنشطة نظم المعلومات الإحصائية والجغرافية لإنشاء منصة تمكن الجمهور من الحصول على خدمات فعالة وعالية الجودة في أماكن قريبة. وصرح المدير المؤقت لقسم إدارة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية السيد ولد روفائيل تخلاي بأن عملية التسجيل تتم من خلال وكلاء في مديريات أدوبحة وقرورة وقلعله ونفا. وأضاف أنه بناء على ذلك تم توفير خدمات إصدار تصاريح الإقامة وغيرها من الخدمات حضوريا في مصوع والمناطق المحيطة بها، لكن يتم تقديم هذه الخدمات عن طريق إرسالها إلى المديريات الأربع. وقال إن برامج التنمية لا يمكن تخطيطها دون معرفة عدد السكان ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وإن مشاكل الأرض وغيرها يمكن حلها عبر الاستعانة بالخدمات التكنولوجية. وفي الختام ذكر السيد ولد روفائيل بضرورة إيلاء الاهتمام لإقليم شمال البحر الأحمر لاتساعه وكثرة قراه المتناثرة عبر ربط مديريات نغفة وأفعبت وقندع ومصوع بشبكة موحدة. أفاد مسؤول مكتب التعليم في مديرية عرزة الأستاذ تسفا هيوت ولد قرقيس بأنه تم إنجاز أعمال تنموية فعالة في المديرية عبر حملة الطلاب الصيفية التي جرت خلال الفترة من 7 يوليو وحتى 15 أغسطس. وأضاف أن الطلاب قاموا بإنشاء أكثر من 21,000 متر من القنوات وقرصوا نحو 20,000 شجرة في 8 محطات. وذكر الأستاذ تسفا هيوت السكان بضرورة حماية ومتابعة الشتول التي يتم غرسها سنويا عبر حملة الطلاب التنموية حتى تحقق الهدف منها. من جانب آخر أوضح مسؤول تنمية القابات والحياة البرية الشاف فؤاد ولد يوهنس أن الشتول المعدة في مشتل مايدما يتم غرسها عبر المجتمع والأفراد، وأن التركيز هذا العام انصب على الأشجار المحلية المهددة بالانقراض. نظمت في مدينة عالدقيح حملة توعية هدفت إلى تعزيز وعي النساء بمختلف القضايا، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 18 أغسطس الجاري. وشاركت في البرنامج الذي نظمه مكتب الاتحاد الوطني للمرأة أكثر من 1500 امرأة يمثلن إدارات ضواحي حينبة وهدامو وعون بعور وحشملي. وأوضحت مسؤولة المكتب السيدة مسليش لقسي أن الوعي يشكل أساسا للتنظيم القوي، مؤكدة أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى القضايا على الممارسات الضارة وتعزيز ضمان الحقوق القانونية للمرأة. من جانبها أكد مدير مديرية عالدقيح السيد هبتاي تسفازقي أن الإدارة ستقدم الدعم اللازم لنجاح البرامج الهادفة إلى تعزيز دور المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات. مشاهدينا شرفتنا التواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.
أعلنت موسكو أنها استدعت السفير الياباني لديها عقب تنديد طوكيو بزيارة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة لجزر الكوريل التي تطالب اليابان أيضا بالسيادة عليها. وكان بوتين قد توجه إلى جزيرة إتورب في أرخبيل الكوريل بعدما زار جزيرة سخالين الروسية القريبة، ما دفع باليابان إلى استدعاء السفير الروسي لديها للاحتجاج. وردت موسكو بالمثل عبر استدعاء السفير الياباني أكيرا موتو. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن المسؤولين اليابانيين تجاوزوا حدود اللياقة في انتقادهم لزيارة بوتين. وأوضح لافروف أن استدعاء موتو كان يهدف إلى مناقشة سلوك القيادة اليابانية وكيف يجب على السفراء التصرف في الدولة المضيفة. أعلن الجيش النيجيري حصيلة عملياته العسكرية ضد الجماعات الإرهابية في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكدا مقتل أكثر من 160 إرهابيا في هذه العمليات التي تتركز في شمال البلاد وخصوصا الولايات التي ينشط فيها تنظيم داعش في غرب أفريقيا. وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو في ولاية النيجر شمال نيجيريا حقق ما سماه نجاحا كبيرا في ضرباته ضد معاقل الإرهابيين في منطقتي سانجيكو وبابا دوكا بماريغا الأسبوع المنصرم. وأضاف الجيش أن ضربات جوية استهدفت تجمعا كبيرا للإرهابيين، كان كثير منهم يستقلون دراجات نارية ما أدى لتعطيل تحركاتهم وأنشطتهم بفعالية. وأكد اللواء المتحدث باسم الجيش أن التقارير الأولية أفادت بالعثور على نحو 120 جثة و300 دراجة نارية في المنطقة مع استمرار عمليات التقييم العسكري للنتائج على الأرض، مشيرا إلى أن سلاح الجو في عملية منفصلة استهدف مجموعة. قال ضابط في الجيش الصومالي لوكالة رويترز الأنباء أن القوات الاتحادية طردت جماعات معارضة مسلحة من مدينة بيدوة بعد معارك ضارية أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى. وشهدت بيدوة وهي واحدة من أكبر مدن الصومال ويعيش بها مئات الآلاف من النازحين الفارين من الصراع والجوع في مناطق أخرى، شهدت اشتباكات استمرت لساعات بين القوات الاتحادية وجماعات معارضة. وقال السكان إن الاشتباكات التي وقعت في وسط المدينة كانت الأعنف منذ مارس عندما سيطرت القوات الاتحادية على بيدوة بعد أن أعلنت إدارة لفتاجرين قطع علاقاتها مع الحكومة الاتحادية. أطلقت الصين بنجاح قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانسي شمالي البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن القمر الاصطناعي SEO أطلق على مد صاروخ من طراز لونغ مارش 2C وتمكن من دخول مداره المحدد بنجاح. وأشارت الوكالة إلى أن عملية الإطلاق تمثل المهمة رقم 664 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش وفقا لبيانات مركز الإطلاق.

مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها ننبأ. التأكيد على دور الشباب في الحفاظ على القيم والتراث في مديرية عيلة برعي. التذكير بضرورة العمل بجدية على صون التراث الثقافي. الطلاب في عرزة يحققون إنجازات تنموية فعالة. روسيا تستدعي السفير الياباني عقب تنديد طوكيو بزيارة بوتين لجزر الكوريل. الجيش النيجيري يعلن مقتل أكثر من 160 إرهابيا. والجيش الصومالي يطرد جماعات معارضة مسلحة من بيدواء. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم حيسام وحيسات، برنامج كلب دحن تابع له لكم دي بكل أركان. نايم أرسنا أهمية حليب أم عافية جنا وكم سلهما أقل أمه لخصصته قاشينا من أسبدالية أورطة حامد صالح دي بأسبدالية أورطة دارس ناي مراعية شافقت أو emergency وكم سلهما ICU مراعية تردد لا دارستو كديب إلا مثلنا أقل أمسى وأقل مجتمع نفعتو للبلو علم أقلها من سامحا قلنا بسميتكم نحمدو أنتم ما تلفونات كاتكم سل فتحنا عند اتصلكم أقل تشاركو عزومتنا كمسيت باكيتات صالح حسن نايد حنمتك
1: مرحبا بك كرشوم مسان نايد حنطنحكم
0: ديب لا من متاكا بدغمان قال الحمد لك فتا لا اشكال لصابط عليك ترو دو وقت لي لهبتو كاللي ما جزء من شغليات اند تب اند تحسر كت لا من متاكا بدغمان الحمد لك
1: انا ما دي بلي ما برنامج لي لا بي تقدرت قال امسلكم قال هداك ديبا بعزمتكم وقال الحمد لك فتا
0: تمام لنا يم رسنا حليب ام وأهميته لا خصصته إلا ساعة من إلا من يوم حتى أسك يوم 7 أغسطس الدنيا يتسامن حليب أمتا كمنفعة حليب أم أقل لجنة من قبل أول لا تبطو ومنفعته أقل لجنة بقلنا أمت
1: أيها السلام أيوة كما الأسبوع اللي لها اللي يولي حليب أم ومنافعته لا تحدق ديب وقت من حتى سك سبع لله وقت أيوة ديب إحنا ما حتى كلاق النبل حليب أم عمل انده لينا وبزح منافعت بديب وقل أم لقباء وقل أو قل طف قل ألقت قل جنا كأزانا تلي حليب أم ومنافعته نفعل بيه اللي يقلبي الكون مهمات نقط كوبان هليكو ديب أنقلاه رستو ومن اللي ترفيهني من متنسياتنا سؤال قل تام قل للسؤال قادرو نوضحات إن شاء الله بقدرتنا تا أزانا حليب أم ومنافعته دي بقول هدكتو كالي حليب أم كفلت شقة دي بطبنا يا لأم من كفوت لما تي قل معلومة قل هدك دي باتو كم أنواع حليب أم هلا كفقة بيتو ل للتهيب كالي قل لأم منافع قل لي جناه هنا منافع كالي هنا ما مدرت ما متأكل صادفة دي بقول أطبيوت كاف حليب قلي تطبق اللجنة قلي علقة مما تاكل سادفة وبعد ما أدوية هاني أدوية مقل تنسى أبديبا ومقل إي تنسى يبقى اللي قلن هدكتو وكالي هلي بآخر لأطبروت مدولتو وبكفق الطريقة تطبر أبديبا دي بقلنا غشتو كحليب أم اندهل أم انبل اندهلينا لمناسب طيب من قلقته قلي علقة لا تشك حليبتو أزاي مثل زمن ونحن قلنا شكاين قدنا شركات هلايا لك لمادات لدي بحليب بأم لهلايا أقلوا الفابريكا قادرة لكن كما نايلة طبيعتي قبيني عشان كده لمنافعة لنايلة طب لحليب بأم عبايتا كقلا كفلت شكا دي بأم كمدولتا للي تأثر نفسه حكو طفلة تولد عندها ليه كلوت هرمونات بنقولهم نحن

0: مسؤولين من اللي شغل اللي يتم الحليب الكري اوكسيتوسين وبرولاكتين وهرمون بلهم لهم البرولاكتين بدير للتفره للفره الحليب دي بطب تلخدم اللي الاجهز واكل اسيت كل قربت كهنا مثل ولاده اللي يجهز له هرمون اللي معناه مسؤول منه جهزته الاوكسيتوسين بنقول هنا لك على القتل الجنان وش تنكفق الابلو او بالطبيعه قام بتا نفسه تقول وقت لهي كم تكرر وديو يبقى من نقضت كم تكرر لجينا كم نسالنا سي وديو كنا تولا لتخلق مع ايوه اول تخلق حتى كالدي بلا انواع حله كفوت حليب ام كفل تهيب طريقه بزحله لحيزت لكن الاولايت لجنا دقري من مؤمن السنده لما نطب دقري محافظه انت لنا سؤال اولايت تاتا ما ما كان حق ولا ما يتركبت لست دي برضعه دي بتودي الحليب من طب تحلبه وقال لجنات حق كفوت هيبوت برضعه ب ايوه لو بحق يقدر ما ممكن تدعي في قبي يهتام هني ممكن اكان بدات دي بلس بداليات ممكن لجنان اكان بعدنا تنسوا كان حق حق ايوه كان مراعيات دي بنسوا ممكن تحت ميزان قلت ولد اسك شويه على هي قبي كان بعدت دي بنسوا اهتمام ممكن تحمم قبي كان دي بحليت من قبي برداعت بلنس اقدر ثالث قبع من قبي ثالث هيني لجنازات وممكن من سيت بعدت ولا حليب دي برداعت نوديك اللي ما بلنس اقدر ايوه لما حقي حليت القبا وبعدها اشياء عشان الحيزه لكن لجنا من نطب دقري من هنا اللي سحبه لا اقبو ليتو ك دي بالله لسيت والدت معنا ل
1: طب دول قلام بتبت
0: ايوه طب دول قلام بتبديبه مباشره حق ولا الطب حتحق ولا نبتوتو لا الحليب ما لتكره اذا ممكن اوليت بكار قبت من قبل بس الف قال اول عاده تتبكر اللي من قبل قلت تاخر قدر للحليب لكرايته سك ثلاث يوم ممكن 70 و 7 وكل ساعات قلت تاخر قدر لكن ثالث او دق من اهلي تتكالي والثالث وترابع ولدتها وانا مباشر قلت كريت الحليب كل زمان ينسيني لاخر ولد دول بيلاح لجنا هتود ولا عم بتوت الحليب ذاته اللي تكره قال لي اول شبيك تولا لمهمه بديبه اول عي لا ولا ان بتلا قبل لها برد ولا سلف ولا نسول الشبيك تولا مهمه بديبه بزح معدات ومعادنات بديبه قال لي بلغه انجليزي معناها جولدن وايت اللي بيقولوا ما هي الكوليسترول اللي بيقولوا قال لي شبيك قال لي اول يقولوا ناس امن قبي بزح فائده بديبه لهم قال حمام لدافع انتي بوديس بنقول لهم هتوم هلو ديبو اها من حمام لدافع كقوته قال لعبه بزح مادات بديبو بروتين نقول له مادات اللي ديبو لهم تا فجح لحليب اول هلا شبيق ديبو توم اللي تركبه منه حسك ثلاث يوم اربع يوم خمس يوم اسكل حليب لحبله لتغير ذاته ديب صعدا جايب قسي ايوه منه ادى قد ما زي مسلو لا مسلا علقت يعني ايش مسلا الانزيم لنبره الحقق مسلو طبيعي كل وقته من خلقه الحليب اللي مسلو نت مزازه نقل وقته ك ديب اللي لن ساعات لن ديبن لشبيك بزح منافت بديبو بروتين بديبو ذاته لطفله العلقات لي بدي بالها شنو شنو كذا قلت تفقر هلا قلم من قبي انا صالين ما حاجه ترى اول الافقر
1: العقيم
0: ايوه العقيم قبي ذات من تصبر لشبيق طول هي ودي لشبيق دون نسي العقي ذات اللي دول افقر انا توت لا ساعد دق الفقر كبزح منافعت بدي بلا شبيق كانها طول اول تخلق معنا
1: تمام اذا لا منافع دي
0: منافعت
1: قلجنا ميت لنفع كفوت قلعبه لا صديو دي بحنقول لك با دي عبوت لا افكاره كفوت لا صديو
0: ايوه دي بلازي لك انتي بوديس من لون منائم بحليب بشبيق اندوده ودي بوت للتحلالفه معدات لون معادنات لو كالسيوم ومغنيسيوم لون لون لون لك مثل شبيق تجنات الحلال فلو معادنات لو لهم مادات كالي لاكتوز عينت بدي بيتو لاكتوز معناها طبع من سكرته الا اذا ما بديبو قال لجنا دم وحدينا دم قليل امسي انه ريتروسايت لايف سبان بلوزه بلغتنا حكمنا هاتو ديبو قلت

0: ثبت ود لجنا من حمام دافع قلو ناي حسابنا حنقلنا معنويتنا حنقلو كله الا لا انتي بوديس ولهم لهم بلوه لينا مسلح شبيك مسلح اللي اللي يبو ثبت لحلفه حالة عبوت ناتهم ناي من قبي ومدافعة قل حمام لدافع لهم من قبي مسلهم تلت حاول ديبو لهم مهم حاجاتهم كاري فيتامين اي مثل اللي شبيك تمنى اللي تحاول ديب اللي شبيك تلت لها فيتامين اي مثل الكوليسترول من بلو دي مثل لما دات مثل من ام دي با جنا لتحف لهم كلهم كلهم حاجات لهم مثل شبيك سبت مسؤول جنا ما بقسي ومن لهم تو قل لعبه قل دافع من حمام وفيتامينات قل ركب معنا
1: والله الحمد لله كفلت بدنا زي دي بالله.
0: زي دي بالله كوجنيتيف ديفلوبمنت اللي بهالمسلك مثل لا من نحلي بام بيقول لها لا كوليسترول بيقول لي لينا انتي بوديز لهم لهم بلوم من كل كي عملنا ام دي بهدي وحقول تحوله لا قل حسب لا لقدر بحالتنا تطورنا حنقلو لك مثل لهم معادنات لهم معادنات قوي لو وفيتامينات ولا كله ايه اللي تطورنا معنا هلا قدر لهم ضعفنا ساعد فوق معنا كذا الحاله
1: تمام.

0: ئەم جناها کافێ حەلێ ڕکب هەلام ئەیکۆن کەفەت ئەمر جنا ولد کمبێ لەمە بزەحەم باکو لە جنێت لە مسمسان ئیت ئەمرۆنە لە ئەم باکە هەلەندەتبێت شاغەل سەفرا هەلەندەتبێت شاغەل کە جنا سەنت ئەبە هەلا و سەنێ لتمەوەن هەلا ئەگل تا ئەمر کەفەت ئەمر
1: ايوه قبوت توقلني نسالك هو يبلس قلكا وحال حموم هلا ولا سفرات ولا تعامل يقدر انه بس انت ادم قلت اكيد بدي بلسيت حتى طب كاف قلت ببديبه اللي كله كفيه لا ولا كفيه لا مو قلت عقم بديبه مسلكي مثلا خمس يوم حقوبات ها خمس يوم حقوبات ها لجنا ديبا معل حفازه اللي تقولوا من قبي سكسس مرت لا شطر هلا من قبي او شنكاد حفازات اقوله بهني سكسس مرت شاين هلا حق شاين هلا من قبي الكافي كافي هلا بالاتو ما ممكن ابدا من هي شنقن عقن هلينا زي دي بعمل اسرو 4 ساعات ديبو قل له حفازات لنايو او حفازات اقوله بهني شن ماي وشنكاد سكسس من سس مرت وتحت حمس سكسس مرت نبل من وتحت شاين هلا من قبي الكافي هلا يعني سبب نايب كاي برد اللي بقدر كالي ايدو اللي صادفوا ما جنيت نايش لبكاي مجتمعنا بعنقور نقول له بعنقور لا ايد ولا بعنقور بعنقور سمع بجنايه بعنقور حمته بالاسيد لا يتودي اللي مسا منا ابوينا يا اطببوتو بحكمنا كمال الدقبا دي بحفظ لا طفل طبين دلنا مثل حليب ابا علي حول ات شويه الا هو قال لي لا معيد نايل يقدروني مطشوا مطماطه صادف ديبو اسبازم بلو تو ساعه تفديبو مقبي وجع ودديبو قرجت ودديبو الصبح مثلا ادي بعبي الصبح انا اسكو وشويه كبد لا ودي ديبي اللي بل لا جنهيني لحليب مسلط ابن دهلا بواجب قبي حق وي اتيا قلا قلا افلط بكل اند اتيا حواك مسلط اتا من قبي طوالي ليس سبب ديبو سبب بكا يقول لك بقدر كازي حتى دي بقى قبوينا الى اطبيو ديبو قلت تحافظ بديبا كالي هيني كمال ابي الكوكي عقن بس قلمي نسالته والبلس طفلته هذا متعق انه خامس يوم سادس يوم ما صحله من قبي ديب معل من خمس السكسس مرت شين يا هلا من قبل منو العشين هلا من قبل الكافيته ناحيه حليب يكونين الا تفكر شيء بد قلت حزيته سفره من سفره يكون بحالته منو وضحت كل درب او حتى مرت هنا من قبل اللي كفي هلا انا معناها دي بسرو اربع ساعات حفازات احسن ذات حفازات وادل من قبل حفازات تاكد دول كاتريه تريا حمز السكسس مرات اشتريها وغيرته قبل من قبل كفيه ولا قلت بالقدر كبل مع قنيت اللي قلت امره تقدر له بكاي لسببه ميتو ياك مال بي الكوكلا هواء سحب لك حمام قل هل قدر يا مهيني اللي سبب اللي سفرق اللي قبا قدر ومن اللي والعل بكاي واصل هلا من قبل لكن دي حكمنا قلت اقرب بديبه ممكن شيء بتقول لك قدر حمام قل سعد قدر انتهابات الله وبزحله
0: لحاجة تتأكد
1: بس لك لحاجة تتأكد بديبة
0: كافي تعبكم هلا
1: كافي تعبكم هلا.

0: لا كميها
1: ايوه وواجب اطلبت انه الافلطب كل اتيا من قبي هوي الاتمس لاني اكثر دسادف ادي من قبي هتن يلت احب حموم وجعل الذي بنقل الى جناد فردت تظبط قلت تقول تبال حد وفردت تظبط حوال التديب مثل الهواء الاميتي يقدروني سر الاميت اللي نهاجنا الهواء اللي يقدروني طبيعي يكون لما سبب ديبوم سبازم سبب ديبوم هنا اكثر مره تداب عنقور قصص اندي بيلو بما تصبه توتو كنيته لسعد
0: تمام قلت هدا قل أبو عنقور لقى بقى جناك مسلت أباك الهواء اللي في قرر حق قلت تصديت قدر قاكا كفا قلت تصديت
1: أيوة أزلي دي بحكمنا أكثر مرات متى وحكمنا حي الحكيم مودي أول بعد قليل هلا مرات أتوت لو ودي أزي جنا طفل كبوت ندت حاكي كاو سبت لا هي ودمت ودم حكيم مرمرات تودي بعد اقلك انكر كل حمام حقي هلا ديبو الاسباب اللي قلق قلق با قدر اني بيلك اقلا ام كافي حبر لهيبا وبلق له تعالج قدر اني يكون اكثر دي بشي عبي قلق ابطح قدر سهل يكون نصار حوال التند هلا ولا معيت اللي جبابط هلا من قبي ديب نهايه ما تقفل السادف قدر نعيش انتم ك بزح وقت دي اللي يبتحني بلو قلت عالج قدر كابوت اذا ذات انس دي قدام ولاده دي بحكمنا بزح حبر الهيوبا ان درسات لما ان درسات لما ك اللي امور الله ده احسن لحيس يكون بدير اي دول جنات مصبو بكي قال وبعنقورت البهل دي بحكمنا ما حتى يتركب ديبو كلا جبا الا لنا الى اطبيوت ابوتو عسر ما حبريتال حيبوبن
0: اقصعت يا قلت اقصع بك قال
1: لا ما الا زي اللي ناي بلايتو
0: كنت ابا قال يقاس عم من قباب عن قر ود البهل
1: اي قاس ايوه
0: قال ايه امانته
1: اللي بناهيتنا يحكمنا بزو حفز يدقفوني هذا بهيل هلا صراحه قصعت فليته مشكلة على بتنفع معناها هواته كسع لكن علاج يقول إلا الشيء اللي يكونيني إلا الشيء اللي جوا هواء عاته إلا من قبي وكنا يسببها إلا من قبي
0: نظام طبي أصنيوت
1: ليتا أيا أصنيوت حاجة دي تمثي
0: تمام أزدي بطبي وقد قلت فانتولو لحيس ولا التالة حزا دي بلا لحظة وقت التالة حزا كان قلت بطو
1: أيوة زي تل حدا وقت لهتو الحزه دي وانه وقت فنت وديك اقول من قبي وقت مناسب يقبيني عشان كده اللي جنا اللي طفل بس مسله لا من قبل حيسه ولا ام ولا طفل مثل فنات يومي يتم زعم ممكن لكن في ظروف اللي زي شغل جيس سيت شقالي تقبل لي ك بس مقل تعاون مقل تفنت بدي ممكن بساعات قبل من قبل اسك 3 ساعات البلاكه من ساعات ونص سك 3 ساعات او مهيني دي بمعل دي بأسر 4 ساعات من زمان اسك 10 كلمه مرت طبه لما من قبل كافي كافيته من زمان اسك 10 كلمه مرت لا لي عند حابر كبهلت او هيني بساعات قلت فناتي قبل من قبل ساعات ونص اسك 3 ساعات ريما ممكن ريما من قبل اللي بالحالة اللي ممكن ساعات ونص أو كل ساعة دي بود نفناتي تقوله لكن بس ما قلت أكد بديبة عشرة وأربع ساعات ديبو من زمان مرت أسك عسر كليه التل وقت اللي ممكن عشر مرت تطبي اللي من قبل دول كانت كنزك عشر مرت بكفافة تقوله من قبل لا سيت لك كافي كافي تطبي اللي من مشكلة على باني لكن ما قلت راقب بديبة لأنه تطبي اللي تاني كفيها لا ولا كفيها لاني لا ما قلت أكد بديبة هني كما لا بيلقوا كدي بشنتوتو كلاي دي بعمل كل كم مره شيء هلا او كم مره حفازوت الاطال هلا او كم مره يبقى شيء نتلي بقول لك اتاكد بدي بقى
0: قال طبا اذا قال ام قال جنال اذا عندها يقب قال ما منفعت بتو
1: بدي بقى ايوه
0: كل شيء اذا قال امر حزل لك ولا ام ما تنفع من ادبيوت كم صلوا هي بأكيد للأسر دي بهاي هلا قبل
1: أيوة منافعة تزل حليب أم أطبيوت حليب أم قل لجنات وسكلان هدك دي بعنا قل لأم هيني منافعة بديبو ومي ما تاكل هيني صادف يبان.

هذا جبانا من جبنا عرفتنا أيو بزحته قال منه قلني بالحق وجبانا لسيت متواس جروم تعصبه لي من قبل جناها قال منا في حتى العافية نايا حق حرس حق والدت كما بدير لقدم ولادت لعلى ديبو قلت قبل ميزانا نقص اللي من عرفته كالي الأرحام من قبي والأرحام دي بقى كانوا قلت قبل نفع انه لهم الاوكسيتوسين ولا برولاكتين البول هرمونات بقولهم لعنا لهم قروم شقاهم من قبي الارحام لنا لسيد كم بديرو قلاقبل قروم قلاقبل حق حرس علي قر كم قدم قدم قدم ولاده قلاقبل نفع دي كانت لا قبل لشبابات هلا اطباهيني حق حليب تاكبلت او اطبيت منه من قبل حليب لا تاكبل لا سر بزح تاثير لا ما تديبا تعب لا ما تدي كالي تعكبه من قبي قل دوره والحبط قل حبط قدر يحلبته لا سهل ممكن انتهابات سكل الطور جيت كتب له صدق قدر تحلبه لكن وجع قل له تقدر قال لي من حاجات بسيط قليل رأينا من قبي لا طب قليل الحبط وجع قليل وديبه وحاجات دي مدرته لا قليل امصر رأينا من قبي للميزان ميزان قال انقص قل تمام اطبيت من قبي كالي لهم هرمونات لهم بلوم على منافع سيت ميزانة قروم قلمزع ومن حمامات شكوريا سكرين حمام سكرين منهم منه دافع قلع قروم عطبيت من قبيته كالي أمبل واجب قلت عمسي تقدرنا لسيت قروم تطبه ليت من قبي كما لهم بلعنا دي بامعل أسر أربع ساعات سامان وقتها ندق أن تجيناها عطبيت من قبي وعسر مرة جيناها كافي عطبيته من قبي لقيت حسابع مثل نقل سادفة يقدرني أقول لها بل اللينا لهم هرمونات لهم نهائل لهم برولاكتين وقال مثل حليبكم هتومتهم لدى كان عباس أبطام لها لهم لهم ناي وليد وناي لا دورتها واللي تات هتوم يكون لهم عرفهم لهم شكو تعمل لهم لهم توم لها كان أبطام لها لهم كان عباس يبال لهم أزم يود لهم دافع قلا معنا هلا سيت لها بالبرنامج دافع قلا ولا مثل إنها صح تراكبت من قبل دافع قلا لي أطبيوت مالت كالبو بزح منافع بديبو قال ولدي بقى نهايتنا هي عاج موتات لهم ناي أسرار واللي تات ما قلت دافع قلا قل حري تاني وواجب أطبيت من قبل هي أطبيت من قبل لكن كمال بلكي تعلكو دي بدولو بزح حليب تأكبه من قبل بقل في قرب ديبو وجعة وانتهاب ناي حليب لامتي وبرضو لهم هرمونات لهم هتوم شقوا ولا حليب يقولوا شقوا حقوا يفقروا برضو من العمتي دي من ناحية سرطان ناي طب وناي أرحام دي بول الطور اللي أمور لي كأبولا واجب أطبيوت كنا منافعة بديبو من إلا مشاكل دافع إقلا ونفع إقلا كمنا ما لا نسمي لعنا

0: حيسام وحيسات برنامج قلب دحن تابع له لكم نايو مارسنا أهمية حليب أم لا خصصته قاشينا من ناس بدالة أرطة قرفة شاف قطرة ديت ومراعية حميم صالح حامدتو عند أتصلكم أقلت السؤالة ورأي من بكم رأيكم أقلتها با وقلت وسقط قدره كالتلفوننا 10-14-74 وعصر كله 14-54 عند أتصلكم قلت شاركت قدره. قلنا تلالة مسؤوليتنا لأم قل دول قلتات بهليت له قل ملا جنا قل لعبة وبحنقله من قبه وبقرابه لكن دي بالله لمجتمع مدور هلالو لأم كمرادة قلتات به راحة قد تركب وقت قد تركب دي بقروبة جناها قد تركب
1: أيوة قروم إلا دي كل قبي قلنا رأياته لحتى قبي منا لقربة منا قدامة لقبي قلنا مساعدة الليل ولكالي هني بدرجة مؤسسات ممكن لسيت شقاليتنا هي حكومة مؤسسات حتى تقبينا حكومة لقبة ولا ناي تجارة تقبي دي وش شقة تقبي هذا من كليته حتى من نقربة من بئسة لقبة واللي مرعيت قبي قلها ذاته

0: منافعتها
1: لا ام قلت لا تاكل الناس دابنا من عائلة دمبت لا مؤسسات لا دي بتشكلت
0: ايوه
1: وكل المجتمع زاد لا قل ام او قل جنانا سدينا من قبل دي بلا مجتمعنا هنا
0: ايوه
1: قال منفعة موده لنا غلط
0: واضح الا الا كمال ام بلون عنا الا حليب ام ابواج بتنسى من قبي لمجتمع من الام بلون من ام بلون عنا مشاكل لهم من حمامات او من لهم ناي مو ناي معنويات ناي راس منه اللي شبيك ام بلون لين حاجه مهمته جولدن يلويش اللي بقوله بانجليزي قلمي اللي بزح بديبو اسك اسك لان الا نعيلات لان ابواجب ركبين من قبل وحريمه حق الحليب حبرق ايرا لان اسك سس ورح سس شهر الا هجه له الدقاقه مزه نهايتنا وزاره عافيه القبا ولا بلا حليب ام ليطه حليب ام ليطه حليب ام ليطه لتبهل اكسكلوسيف بريست فيدين لتبهل قلميت بعد
1: قلت حابر
0: بعد تلقى حابر تالبون اسك 6 شهور كمان نقول عنا سمان اسك عسر كل مرات دي بمعل وبن دات بيت اسك 6 شهر اطبيت من قبل اللي ما شاء الله تبارك الله زي بارح مستقبل قال هل يقول اللي جينا عليه من حمامات ترود قبل جسمنا عيو اللي جسمنا عيو معناها مدافعين بدي بيجوا لهم انتي بوديز بنقول لهم لينا اي حمام قول لهم ساعطيك اترني اي حمام لهم خاصه لهم ناي بكتيريا انا بنتهابات ولا لهم تقول لهم اللي من دافع يقولوا ما الا نقص سبت سادفت لجسمنا اي دول دي بلهيتو ايوه دي بالحم قيس
1: قلت
0: هاي وهري ثاني قلت حمل يقدرني كبارح مستقبل قلت هلا قلت نافع
1: زال وقتنا عند يتقيس 5 دقائق طرفه الليل ولا نهلا دي اصبرت وسوك نبره واصبرت كفا قلت ما تمسل ولا قلت تشرح
0: ايوه وسك نبره ادي اسك 6 شهر اللي بدي بس حليب ام ليه تاعته حتى كان بس الله من قبي نقص لسيت حليب ام بحكمنا ان تعزز اقل الله حليب لنا هيك كفي لا عندي بيلاوه بحكيم عززوق لما من قبي قلت قلت وثق دي بتقدر الا لكن اجازتنا حكيم لي طاعته اسك 6 شهور بيلنا لينا حليب ام لي طاعته منو اسك سنه لقبي هني بحاجات الستين ده امتك اسك نبره بلع دي اسك اسك حتى وريحته اسك حتى سنه اسك عسر كل اي شهر كمل قبل توسكو من سس والعلق توسكوتو حقوها من من من سنه اسك السنه الا زي نهايتنا عطبروتو دي من قيس لينا الا دي حريان نايل ام ولا نايلا جنات لقيس من سمان ده من سمان وقت من سمان دربت دي بمعن لطبيل على ان نقصت لقيس ادى مشكلات على بوني حتى مرت دي ولا حقو عسر كل ايه شهر منه ازل الحليب ام لهيب على دور لنبره ذاته موت الله عشان ما اقول لك بقت لنبره هي بوسه بدلت لسمان مرت دي بعمل طبيل على قل انقصوت هذه ولا كل مرت كل مرت من طب مشكلات على ابونا اسك الاسنت قل واصلته هذا قدم من هو العل حريان يوم تلقيسه اسك عسر كل سنه لكن ما ضروري الحليب عسر كل ورح مهمته حقه هو حريان يوم تو لان ولا جناها حريان يوم تو قدم دول فسولو قلهم كما حزوته حقوها لنهاية تطبروت هيني من اسبوع اسبوع دي بشهر شهر اللي بيلك حتى مرت كل مرت تطبي دي بعمل حقوها حتى مرت حقوه اسلوب اللي دي ابو قيس كالا زي دي بلا هي اللي حدا قرا دي بلا ادوياته مقل انسى ادوية هلا ممنوع من السقا ممكن زي بزو حفز قابي تن هلاك دمانت ناين اكدت لهليت مشاكل الى ما ادوية حودات تن احسن نسيت من يتنسي لحيث قبل نسيت ادويه من يتنسي تعزز اقلام قبل بحكيم او مهن جبرت ديبو من قبل لنا وجع من له لينا اللي تجبرت ديبو من قبل ما قلت انسى ابدي باب بنهايه عافيه حفز ان قبل ديبو اكودات اكودا من لهم لهم باراستامول وبروفون لقيح ولهم انتي بايوتكس من لهم لهم بحكيم ان تعزز اقلا وهتاما ناي وجع قت من قبل بنوسا لهم قلت انسى تقدر لا مشاكل لنا ما تقال الا ولكن قل حليب ام قلوم لا تقطوا سبت لو ادويه واكثر ادويه هنا حفز نجا بقى تيكونين ممكن مدرت بديبو اسباب اللي لهم لنا لا وجع لبيل كوكي وانتي بايتكس لهم ناي رخص لهم حكيم

0: ثلاثة ربع دغون سعي زالة مالتي كاب تغلطي ميتي شح نبلو دلنا ميتين سان شح متر كبغون عزاتنا على مالتي جاوة عندها بس كند معالا كند ما يدي ستين نبرنا زهر نصري ما يستة تقدامي على ما مالتي كوا علي فوقا تمايسي لازم تتكمتي مسناو حرشا نخومينا وانزلوسي مسناو حرشا تقولون ساسيكا تحت بايتا ماي مهتم مالتي تتبعي تعيدي بملو ستريو دولهم دي لو ما يدول قالت البجمير بر زوست كيني اورا
1: ديغانا عب ربحة عب حقوس عب دستا مغنياتو لمعات سلدخونت سريحنا نلمع الله دندشنا نزرع الله نحنا نبات احتخن فسوس
0: كيلو لون زي ديغا زي عب ديغا سريحات رايدي يكونسي ولا قدموين هابتامي شان شغور طبعا هلا تابز خباب بملؤ قداماي تمهجواد نبر بمنغستي ابزوبوتازي موتورو تمني وتمني واني رخصاب جيدكن امعلت سله دبا صح امعلت سله حلو مال حجي زادي غازي ان احنا مهجنا فريلان ير حجي زياده زياده افرينا بنفسنا هنكل لا يبولو تصفاني تصفاني